0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ هادي فايد ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد، كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على خير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية، ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا، ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتاق.

الله نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله خرج العواتق من خدورهن وقالوا بعث رسول الله، فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

فضل صلاة الجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. فصلاة الجماعة فرض كفاية على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين. ومعنى أنها فرض كفاية أنه إذا قام بها البعض سقط الحرج عن البعض الآخر. وصلاة الجماعة يضاعف فيها الثواب أضعافا وأضعافا. وصلاة الجماعة فيها من إظهار الوحدة الإسلامية والمعاني الإيمانية والفوائد الاجتماعية ما فيها. فهنيئا لمن داوم على صلاة الجماعة في الأوقات الخمس في بيوت الله إن يسر الله له، وفي مكان عمله وفي بيته. ثبتنا الله على الخير، إن الله لطيف حميد.

اعلموا إخوة الإيمان أن التسبيح فيه خير عظيم. فهذا مولانا أبو هريرة رحمه الله تعالى كان له خيط فيه 1000 عقدة، فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. ويذكر أن أبا الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 تسبيحة. وذكر ابن عساكر رحمه الله في كتاب التهذيب أن التابعي خالد بن معدان كان كثير التسبيح، فلما وضع ليغسل جعل أصبعه يحرك بالتسبيح. كان رحمه الله يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة سوى ما يقرأ. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي اسمه أبو جري: إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. فقال أبو جري: فما سببت بعد ذلك ولا دابة، أي إنه امتثل كلام رسول الله. معنى الحديث: أنت سامحه ولا تعمل معه كما عمل معك، فإن هذا أفضل. إذا مسلم سب مسلما فإنه إذا لم يرد عليه فهو أفضل عند الله، وإن رد عليه بالمثل فليس عليه إثم، يكون قد أخذ حقه، لكن الذي لا يرد بالمثل أفضل. ولو عيره الناس وظنوا به أنه جبان فلا يبالي، فالإحسان إلى من يسيء إليك في الشرع مطلوب. أما إذا زاد بالسب، كأن قال له شخص: يا ظالم، فقال له الآخر: يا ظالم يا خبيث، فهذا تعدى لأنه زاد. أما لو قال له: يا ظالم فقط، يكون أخذ حقه، أما إن زاد يؤاخذ في الآخرة، يؤخذ من حسناته ويعطى الآخر. ثم إن المظلوم إذا دعا على الظالم، كأن قال: اللهم انتقم منه، ما عليه إثم، بل ورد في الحديث بأن دعوة المظلوم لا ترد. ثم إنه إذا شتم شخص شخصا فلا يجوز للمشتوم أن يقتص منه بالضرب، إنما يجوز أن يقتص منه بالمثل، السب بالسب. لكن أكثر الناس اليوم لا يكتفون بالمثل، فهذا لا يجوز. وأما إن قال له: يا أخ الزانية مثلا، فلا يجوز له أن يرد بالمثل، بل يشتكيه عند الحاكم، فإما أن يسامحه وإما أن ينتظر ليأخذ حقه في الآخرة. والأحسن لمن سب أن يقابل السب بالسكوت ولا يرد. ثم إن كان يخشى أن يتمادى الساب بسبه يقول له: اتق الله. الأنبياء لما كانوا يدعون الكفار إلى الإسلام، الكفار كانوا يسبونهم، ومع ذلك هم كانوا يحسنون إليهم، لأنهم يريدون إنقاذهم من جهنم، مع أن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب. أما هم فلا يقابلونهم بالمثل، إنما يصبرون، لأنهم إن قابلوهم بالمثل يبتعدون، أما لما لا يقابلونهم بالمثل فإنهم لما يدعونهم في المرة الثانية قد يلين الواحد منهم، وقد يلين في المرة الثالثة أو في المرة الرابعة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

وهذا البان والسلم وهذه القبة الخضراء والعلم وهذه طيبة لاحت بوارقها وهذه الروضة الفيحاء والحرم. قف عند منبر خير الخلق ملتزما أذيان ستر لغى الأملاك تختدم وامدح ثرى بقعة ضمت نبيه هدى شم الملوك على أحد

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: منهما أبو.
1: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

فطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: يا حي مولاي.
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
1: يا الله.
0: أنت الغني
1: يا حبيبي.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

0: الخصال الثلاث.
1: روى البيهقي في كتاب الأدب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله من نجاة يا رسول الله، قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك.
0: هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه.
1: الخصلة الأولى في قوله تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة. الرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء ولو قطع هذا القريب زيارته. الصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره. لا يجوز له أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة.
0: والخصلة الثانية في قوله وتعطي من حرمك، أي أن يتصدق مما رزقه الله على من أعطاه ومن حرمه.
1: والخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك، أي أن تسامح وتصفح عمن يسيء إليك ويظلمك بالكلام أو بالفعل.
0: ولا أدب أحسن من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى. ومن كف نفسه عند الغضب عن أن يتمادى لسانه بالشر يكون حفظ نفسه ووقاها من النار. فكم من جريمة سببها الغضب، وكم من الخلافات والمنازعات سببها عدم كف النفس عن الشر، وذلك عند الغضب.
1: واعلم أخي المستمع أن أخطر ما يقع فيه الإنسان في حالة الرضا أو الغضب هو الكفر والعياذ بالله، كما سبت الله أو النبي أو الملائكة أو القرآن. وقد أجمع علماء المسلمين على أن الغضب ليس عذرا وقت الوقوع في الكفر وغيره من الذنوب.
0: لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، ثلاث مرات. رواه البخاري.
1: نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العمل بهذه الخصال المفيدة والصفات الحميدة، إنه هو السميع البصير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد جاء بالإسناد المتصل في صحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، والتارك لسنتي. أيها الأحبة المستمعون، كنا قد شرحنا في درس مضى أشياء من هذا الحديث، والآن نعود إلى إتمام شرح قوله عليه الصلاة والسلام: والمكذب بقدر الله. فهذا الحديث صحيح الإسناد، وفيه دليل على أن من يكذب بقدر الله تعالى من الملعونين الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي ولعنهم الله تبارك وتعالى. فأما القدر فتفسيره من حيث الاختصار هو التدبير، أي تدبير الله تبارك وتعالى، والتدبير هو جعل الأشياء الحادثات واقعة على حسب علم الله تبارك وتعالى ومشيئته. فمعنى الإيمان بالقدر هو اعتقاد أن كل ما دخل في الوجود فهو بتقدير الله تعالى، أي علمه ومشيئته السابقين الأزليين. وجاء عن سيدنا الشافعي بإسناد صحيح شرح ذلك ببيان واسع، فقد روى الربيع بن سليمان الجيزي رضي الله عنه وهو من رواة الإمام الشافعي قال: سمعت الشافعي وقد سئل عن القدر يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، ومنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذا تفسير من الإمام الشافعي للقدر على وجه البسط والتوسع، وحاصله أن الله تبارك وتعالى متصف بمشيئة أزلية أبدية لا تتغير، لا يطرأ عليها الزيادة والنقصان كسائر صفاته، وجعل للعباد مشيئة حادثة تقبل التغير. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه مخاطبا لله تبارك وتعالى: ما شئت، أي يا ربنا كان، أي ما سبقت به مشيئتك في الأزل لا بد أن يوجد، لا بد أن يدخل في الوجود. أعيان الحادثات أي أجرامها وأجسامها لا يدخل منها شيء في الوجود إلا بمشيئة الله الأزلية، وكذلك صفات هذه الأجرام وما يحصل فيها، أي في الأجرام من التطور والتغير، كل ذلك بمشيئة الله الأزلية، وكذلك ما يحصل لهذه الأجرام من الحركات والسكون، عمدها وخطئها، حركات العباد وسائر الحيوانات وسكونها، ما كان منها بقصد وإرادة وما كان بغير قصد ولا إرادة، كل بمشيئة الله الأزلية يدخل في الوجود، فلا يدخل شيء من ذلك في الوجود إلا بمشيئة الله الأزلية. قال رضي الله عنه: ما شئت كان، أي ما شئت دخوله في الوجود بمشيئتك الأزلية كان، أي وجد وحصل، أي لا بد من وجوده، لأن مشيئة الله لا تتغير حتى تقلب قلوب العباد من حسن إلى قبيح ومن قبيح إلى حسن. كل ذلك ما وجد إلا بمشيئة الله الأزلية. يقول الشافعي رضي الله عنه: ما شئت أي يا ربنا كان، أي ما شئت دخوله في الوجود وجد وحصل لا بد، وما لم تشأ لم يكن، وإن لم أشأ، يعني لو لم أشأ أنا، أي أنا العبد، فما شئت أي يا ربي أن يحصل لا بد أن يحصل. المعنى أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فهي مخلوقة حادثة، وهذه المشيئة أي مشيئة العبد الحادثة من جملة الحادثات التي لا تدخل في الوجود إلا بمشيئة الله الأزلية. وكل مشيئة في العباد حصلت فإنما حصلت فينا لأن الله تعالى شاء في الأزل أن نشاء، فتنفذت مشيئة الله تعالى فينا أن نشاء. فالشيء الذي شئناه نحن إن كان سبق في علم الله ومشيئته الأزليين أن هذا العبد يشاء كذا، فيحصل مشيئته ومراده، فيحصل من هذا العبد المشيئة ويحصل مراد هذا العبد. هذا معنى قول الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ. أما إذا كان هذا العبد شاء، لأن الله تعالى شاء أن يشاء هذا العبد شيئا، وعلم الله أن مراد هذا العبد الذي يشاؤه لا يحصل ولا يتحقق، فلا يتحقق. المعنى أن مشيئة العبد إما أن تنفذ وإما أن لا تنفذ. أما مشيئة الله فهي نافذة لا محالة، لأنه لو كان لا يتحقق شيء من مرادات الله تعالى، أي مما شاء الله تعالى أن يتحقق ويحصل، لكان ذلك عجزا، والعجز مستحيل على الله، لأن من شأن الإله أن تكون مشيئته نافذة في كل المرادات. من خصائص الإله أن تكون مشيئته نافذة لا تتخلف، أي لا بد أن يحصل ما شاء الله دخوله في الوجود، لا بد أن يدخل في الوجود ويحصل ويتحقق. فلذلك يستحيل على الله تبارك وتعالى ألا تنفذ مشيئته في شيء، ويجب وجوبا عقليا وشرعيا نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى، أي تحقق مقتضاها. ما شئت كان وإن لم أشأ، المعنى مشيئتك أزلية نافذة يا ربي لا تتخلف، وأما مشيئتي فهي حادثة، لأنها لا تحصل إلا أن تشاء أنت في الأزل أن تحصل مني المشيئة، ثم إما أن تتنفذ وإما أن لا تتنفذ. مشيئة العبد هكذا، منها ما هو نافذ ومنها ما هو غير نافذ، أي منها ما يتحقق فيحصل، ومنها ما لا يتحقق مراد هذه المشيئة. نحن نشاء مشيئة حادثة، لأن الله تعالى شاء في الأزل أن نشاء هذه المشيئة الحادثة، ثم ما شئناه أن يكون قد يكون وقد لا يكون، أي قد يحصل وقد لا يحصل. هذا كلام الإمام المطلبي الشافعي رضي الله عنه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما ذكرناه هو شرح هذين الشطرين. ثم قال رضي

يستحيل دخوله في الوجود. خلقت العباد على ما علمت، أي على وفق علمك خلقت العباد، لا على خلاف علم الله، لأنه يستحيل وجود شيء على خلاف علم الله تبارك وتعالى. قال رضي الله عنه: ففي العلم يجري الفتى والمسن، أي أن سعي الفتى أي الشاب والمسن أي العجوز كل سعيه في علم الله تبارك وتعالى، أي لا يخرج عن علم الله. هذا الفتى الذي هو ذو قوة ونشاط، وهذا المسن الذي هو ذو عجز وضعف، كل منهما لا يحصل شيء منه من الحركات والسكنات والنوايا والقصود والإرادات إلا على حسب علم الله الأزلي، أي ما علم الله في الأزل أن يحصل من هذا الفتى يحصل منه. كذلك المسن، وما لم يسبق في علم الله تعالى أن يحصل من الفتى والمسن لا يحصل، فكل منهما على حد سواء، لا هذا يستطيع أن يسعى لعمل ما على خلاف علم الله الأزلي، أي على خلاف ما سبق في علم الله، ولا هذا، كل منهما في العلم يجريان، أي يتقلبان على حسب مشيئة الله الأزلية، ويعملان على حسب علم الله الأزلي، ويتصرفان ويسعيان على حسب علم الله الأزلي. فعقيدة أهل الحق التي هي مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، هي أن كل ما يدخل في الوجود من خير وشر من جسم أو عمل فهو بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وخلق الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على عقيدة الحق، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نارا وسيصلون سعيرا. كفى بهذه الآية زاجرا عن أكل أموال اليتامى أو تضييعها، فآكل مال اليتيم بغير حق يبعث من قبره وفمه يتأجج نارا، دلالة على سوء حاله وشؤم معصية التعدي على حق اليتامى. فاليتيم في شرع الله لا يجوز التصرف في ماله على خلاف مصلحته، فلا يجوز لأحد أن يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب ونحوه، ولا أن يأكل ولا يشرب من ماله، إلا أنه يجوز للأم المحتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. فما يفعله البعض من التعرض لمال اليتامى بإطعام الناس من مال اليتيم في عزاء أبي اليتيم المتوفى فهو محرم، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام مثلا، فإن هذا محرم، لأنه باستعمالها ينقص من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو استعمالها مصلحة للأيتام. وولي اليتامى ملزم على عمل الأصلح لليتامى كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذا ليس للأخ الكبير البالغ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بدعوى الصدقة عن أبيهم، ولا بالتبرع بالمال للناس من مال اليتامى ولو رضي اليتيم. وكذا التعرض في تضييع عقار أو ملك لليتامى بغير حق، لأن الاعتداء على عقار اليتامى أشد ذنبا من الاعتداء على عقار سائر المسلمين. فعلى من يلي أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم ومنفعة له إلى أن يبلغ رشده فيتصرف هو بماله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فما يراه الوصي على اليتيم في مصلحته جاز أن يتصرف به. وولي مال اليتيم الجد أبو الأب، فوصي فقاض، وعلى هذا لا تكون الأم ولا الجدة ولية على مال اليتامى بمجرد موت الأب، إلا أن يكون جعلها الأب وصية قبل موته أو حكم لها القاضي بذلك، فلا تتصرف الأم بمال اليتامى من غير ولاية. ولو رصد مال لليتامى لا يعطى لأم، بل يعطى لولي المال الوصي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى بالعدل. فليتق الله تعالى من تحته يتيم، وليحسن إليه ويكرمه. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن تعدى على يتيم إخوة الإيمان فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق إلى اليتيم، أو دفع أجرة المثل إن استعمل ما هو له لغير مصلحة اليتيم. والله تعالى
أعلم وأحكم.

يديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

منحاك نفس الود من نفسيهما، كانا إذا سمعا أنينك أسبلا، دمعيهما أسفا على خديهما، وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما، فنسيت حقهما عشية أسكنا.

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بره.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أن لو رأيت إخواني فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة من إذاعتكم، وأهلا وسهلا فيكم بصباح اليوم الجديد 3/18/2026 الموافق ل 5 ربيع الأول 1448. حلقة جديدة من برنامجنا انطلقت، ابقوا معنا اعملوا شي سخن وخلينا نصبح على بعض ونحكي خبريات وفوائد إن شاء الله فيها هيك يفيد للجميع. كمان بدي صبح على زميلتي ميان دمشقية، أهلا وسهلا فيك يا ميان.
3: أهلا وسهلا فيك يا إيمان.
2: كيفنا اليوم؟
3: الحمد لله.
2: الحمد لله تمام.
3: تعرف الواقع أنه ما يكون هيك علي عم ببلش وإيمان من بعده حيكون شوي بيفرق على المستمع.
2: تفرق إيه، بس أنه حلوة كمان الكومبينيشن هيدا، عرفتي ميان وإيمان كتير بحب أنا بطرع فكرة. يس على القافية. بدي صبح على كمال كمان، يسعد أوقاتك يا كمال. كمان متابعينا الكرام أهلا وسهلا بالجميع، ما تنسوا تراسلونا على رقم الإذاعة، تصبحوا علينا وعلى أحبابكم على 01-66-76-02.

إذا متابعينا مثل ما عم نحكي قلنا إنه مناخد رسائلكم إن شاء الله الصباحية على رقم الواتساب مع اسمكم 01-66-76-02. علي حضر لنا العديد من الفقرات الله يوجه له الخير حنقدمها إن شاء الله نحن وياكم ويكون في تفاعل ومشاركة. البداية مثل العادة إن شاء الله يا ميان بتكون مع دعاء اليوم. بنسمع الدعاء للبركة ومن بعدها مناخد منك ورد اليوم إن شاء الله.

0: ورد اليوم
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الثلاثاء 5 ربيع الأول 1448 الموافق 18 آب 2026 نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة من أسماء الله تعالى ذو الجلال والإكرام أي أن الله مستحق أن يجلى فلا يجحد ولا يكفر به وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة.
2: إذن المتابعين الكرام فيكم تبدو بورد اليوم يا ذا الجلال والإكرام ألف مرة وما تنسوا إخلاص النوايا لله سبحانه وتعالى.

0: ورح نبدأ يا ميان بقراءة رسائلنا اللي بعتوا لنا إياها متابعينا على 01-66-76-02. صباح الخير من طرابلس الفيحاء، عمر كروم بيسلم عليكم وتحية لوالدتي ويدعو بالرحمة لوالده رحمه الله رحمة واسعة.
1: رسالة من سناء الشماس بتقول أسعد الله صباحكم، فلو ياسمين للغالين.
0: واو. نعم. يسعد صباحك يا سناء، تحياتنا لإليك.
1: كمان صباح الخير، تحياتي لكم ولنعيم مرعي وزوجته مها وللميا والأستاذة رجاء مرعي من سناء.
0: سعد الشاب كمان بدنا نصبح عليه للسيد سعد، تحياتنا لإلك. كمان ست أم أحمد نصولي بتصبح علينا وبتصبح على أختها جمال فرغل بالسويد والحاج رأفت فرغل ولزوجها ولبنتها رنا، تحياتنا لست أم أحمد نصولي. وأيضا لأم أويسي صوت صباحك بتصبح علينا وتحياتها لزوجها العزيز الشيخ سعيد عبد الهادي وأولادها أريس وأويس ومحمد عبد الهادي، وأهلا وسهلا فيك ست أم أويس.
1: غازية السيد بتقول صباح الخير إيمان وعلي، وبتقول
0: وميان
1: الآن ما كانوا عارفين نحن ما خبرناهم.
0: صح، سوربيز سوربيز. هلأ علي اللي عم يسأل، علي أكيد بخير الحمد لله، هو بس مشغول بأمر خارج الإذاعة، بكرة إن شاء الله بيكون معنا ببرنامج صباح المعرفة.
1: بتقول تحية لأسرة الإذاعة وللأحبة بارك الله فيكم.
0: حلو. كمان في عنا رسالة، تحية طيبة لإيمان ولعلي ولأسرة الإذاعة من غادة إمام، بتحب تسمع أنشودة للحاج سعد بغدادي ضاقت رسول الله، وكمان عم تدعي أن يرفع الله سبحانه وتعالى كل الضيق، ونسأل الله أن يرزقنا الأمن والأمان، اللهم آمين. تحياتنا لإليك غادة الإمام، ومنسمعها إن شاء الله لأنشودة ضاقت.

0: رسالة بيقولوا فيها: صباح الخير من طرابلس الفيحاء، عمر كروم بيسلم عليكم، وتحية لوالدتي والرحمة لوالدي رحمه الله.
1: رحمه الله رحمة واسعة. هادية صندق لي كمان تحيتنا للعزيزة هادية، بتصبح علينا يا ميان، وتحية للمستمعين ولأسرة الإذاعة وأيضا لجروب القلوب البيضاء، وبتوجه تحية لحملة الديوان، وبتطلب منهم كمان ما ينسونا من دعائهم: الله يرزقنا ما رزقهم، اللهم آمين. غالية من الكويت: صباح الخير والنور والسرور والمعرفة لإيمان وميان وكمال وكل مستمعي الإذاعة، و كمان الله يرزقكم سؤلكم من خيري الدنيا والآخرة. شكرا لك يا غالية ولكل متابعينا بالكويت.
0: رسالة بيقولوا فيها: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير إن شاء الله، عبد الحكيم سرحان، تحياتي لكل الحبايب وخاصة زوجتي وأولادي وأحفادي الغالين على القلب، ولكم أسرة الإذاعة أحلى تحية وتقدير واحترام، وجزاكم الله خير الجزاء على ما تبذلون من جهد لإسعاد الآخرين. كمان في عنا منقول بارك الله فيك أكيد، في عنا رسالة: صباح يشرق به الأمل بنهار جديد ويوم جديد، تحية جمعة هاني رشيد. حلو. من مدينة صيدا الحبيبة.
1: صباح ولا سيد هاني. بدي روح شوي على عرية، في خبر تعطل لشاحنة على الطريق الدولية بمنطقة عرية نزولا، ودراج من مفرز دي تسير بعبدة يعمل على معالجة الأمر، فأكيد هذا الشيء بيسبب بزحمة سير، لذلك ديروا بالكم أنتوا نازلين، وإن شاء الله هيك منتمنى السلامة للجميع.

0: كمان حنكمل قراءة رسائل. في عنا رسالة من نادرة دباغ بتقول: صباحكم معطر بكل أنواع الأزهار لمناسبة حلول شهر ربيع الأول، مولد سيد الخلق وأفضل المرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يسعد صباحك حبيبتي حاجة إيمان والحاجة الحبيبة ميان والأخ كمال وكل أسرة نداء المعرفة الحبيبة، بوركت جهودكم الطيبة وجزاكم عنا كل خير ورزقكم رؤية النبي الحبيب في المنام عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، يبشركم بحسن الختام إن شاء الله تعالى. أم محمد دباغ بنقول لك بارك الله فيك واللهم آمين.
1: اللهم آمين جمعا إن شاء الله. كمان بدي صبح الست منى المصري، يعني بتعرفوا بلش شهر المولد وبلشت هيك الأعطار والأنوار تل علينا، وخاصة باللي هن بيحتفلوا بهالمناسبة العطرة واللي كمان عم يعملوا شيء يفرح غيرهم. في ضيافة كتير حلوة عملتها الست منى المصري، ف كمان هيك عم تصبح علينا وعلى أحلى إذاعة بتحب تصبح كل المستمعين، وبتقول هيدا ضيافة البناية عندي حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عملي ضيافة، شوفي يا ميان كتير حلوة بدها توزع على جيرانا بالبناية. طب قدي حلو أنه هيدا الخير يعم بكل البنايات. أول شيء أهل بيتنا نعمل لهم هيك ضيافة حلوة، كمان نتذكر جيراننا بنفس البناية. تخيلوا لكل واحد ببنايته عم يعمل هيدا الشيء، عم بيعم الخير. تخيلوا الشارع كيف حيكون، تخيلوا بيروت كيف حتكون، تخيلوا كل لبنان والعالم كيف حيكون لما بيفرح بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فلذلك أنا بقلكم افرحوا واحتفلوا بولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأظهروا ذلك وأعلنوا ذلك.
0: انت لاحظت أنه كمان حاطة كتاب الروائح الزكية؟
1: ايه صحيح، بدنا نذكر لكم بالدورة يا ميان صح؟
0: يلا
1: إذن بدي أدعيكم لتابعوا أيضا جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وتواكبوها بكل أنشطتها، وخاصة بموسم المولد واللي هي بتدعيكم بكل المساجد والمصليات اللي بالديرة أنكم تحضروا دورة المولد النبوي الشريف بكتاب الروائح الزكية كل يوم بعد صلاة المغرب. امبارح انطلقت الدورة وباقيين لنهار الخميس بإذن الله
0: إن شاء الله.

0: ما في عنا رسالة من ريان. أنا بقترح أنه نعمل فقرة ريان دمشقية وطبخة تحيتها، يعني حزوت الطبخة
1: اليوم.
0: نعم، لأنه بعت صورة طنجرة وفيها ذرة،
1: كتير
0: صعب أنه لأنه يعني
1: فيها ذرة،
0: فيها أنجريجان واحد بس الأمريك. ما بعرف
1: فرانسيسكو بركي بس بكير
0: بدنا هيك مساعدة. لا ما هي بتحضر طبختها قبل ما تروح على شغلة.
1: أيوة،
0: فأنا يعني بحييها على هذا الجهود. لا في طنجرة، في طنجرة بالموضوع
1: حطتهم بالطنجرة.
0: بدنا
1: هنتي ريان، بدنا مستعدة بليز ريان. يسعد صباحك ريان دمشقية. كمان بدي صبح على ستنا دا شماس، تحياتنا لكم. بدي أقول لكل اللي عم يبعثوا لنا أوديو مسجز، بليز بعتوهم مكتوبين، أسهل لنا بالإرسال التحيات. كمان في عنا ست أم حسن، تحية لعلي ولإيمان، وتحية خاصة لحبيبة قلبي أماني لحسين من ست أم حسن. إن شاء الله هيك بيوصلوا هالتحايا لأحبابكم.
0: في كمان عنا رسالة من ألمانيا من أحمد علوي، بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لوالدتي وزوجتي ولصديقي عبد الله درويش.
1: ست جمانة حباس، أسعد الله صباحكم إيمان وميان وقصية الإذاعة. بنتمنى لكل اللي راحوا على العمرة بتيسير أمورهم ويرجعوا لنا بالسلامة، ويدعوا لنا وبتوجه تحية لعائلتها وللجروب أيضا، وبدها تهني حفيدتها ليان بنجاحها وتفوقها بالتاسع، وبدها أنشودة عن النجاح لو سمحتم. خلص طلبك صار عند كمال. مبارك، ألف مبارك.

إذن قبل الفاصل رح نعطي هيك خبرية. رجل فرنسي يتسبب بمصيبة في منزله بسبب ذبابة. لا نعرف شو صار معه لهالرجل الفرنسي. ابقوا معنا بعد البريك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2
8: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومؤدة

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: خبرية اليوم.
1: اوكي، خبرية اليوم يا ميان بتحكي عن رجل فرنسي انزعج من دبانة ذبابة. هيدي الدبانة كانت عم تحوم حواليه أثناء تناوله للعشاء، فمسك المضرب الكهربائي تاع الذباب وبلش يركض وراها وبده يقتلها، لكنه ما كان منتبه أنه لما فات على المطبخ وهو لاحق هالدبانة كان في تسريب بجرة الغاز بالمطبخ، في أسطوانة الغاز بالمطبخ، فكانت شرارة المضرب الكهربائي كافية لإشعال الغاز وانفجار المنزل، لكن هو نجا بإصابة طفيفة بإيده فقط.
2: طب والذبابة شو صار فيها؟
1: صراحة ما عرفت، الدبانة بقيت عايشة ميت ما معي خبر.
2: بعد الانفجار هيك ترجع تطلع.
1: عرفتي انه انفجر البيت وهي بعدها عايشة؟
2: بتعرف انه في موفي هيك بيشبه الخبرية؟
1: عنجد؟
2: بس ما حنقول اسمه.
1: لا بدك تقولي لي هلا تحت الهواء، بركي بنرجع بنحضره.
2: بس عن النحلة مش عن
1: الدبانة. عن النحلة؟ ايوه. طيب اذا هيدي كانت خبريتنا لليوم، وهيك بركي سريعا بنلحق كم رسالة قبل ما ناخذ باتصال دكتور سيلفا مرعي لنحكي بموضوع جدا مهم. نلحق كم رسالة ميان؟
2: يلا
1: يلا.
2: في عنا أسماء الخرفان بتقول بصبح على المنشد وليد الخرفان.
1: تحياتنا.
2: كمان عنا ليلى عروان بتقول صباح الخير، سلامي لكم ولكل العاملين بالإذاعة، الله يحفظكم ويقويكم، وبصبح على أولادي حبيب قلبي وأخواتي وصديقاتي الغاليات، وبقول لهم اشتقت لكم وكل عام والمسلمين أجمعين بخير. كمان في عنا رسالة من فاطمة الحمصي بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي للحاجة إيمان وأستاذ علي والمستمعين ولزوجي وأولادي وإخواتي ولجروبنا أهل القلوب البيضاء. هذه قراءتها
1: ما بعرف
2: لا ما كان. وتحية خاصة لهادية صندقلي والدتها الحاجة سميرة وبناتها ماريا وجويريا ولوجينا. لوجينا أنا بعرف اسم
1: لوجينا. حلو كتير الاسم،
2: حفظهم الله.
1: غادة بيضون أسعد الله صباحكم، كل عام وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى المولد أنا حبيتها لميان مع أنه ما بعرفها شخصيا، حبيتها من وراء بنتي ربا، تحية لكم جميعا، حبيتك على السمع.
2: أنتوا كلكم بالألف.
1: بارك الله فيك ست غادة. كمان يسعد صباحكم إيمان وميان وأكيد وعلي كل أسرة الإذاعة، يعطيكم العافية كل عام وأنتم بخير. بتوجه تحية لحملة الديوان وإن شاء الله يوصلوا بالسلامة. خلود الحسين، أنا تشرفت وتعرفت على ميان باحتفال زقال أبلاط حبيبتي ميان وإيمان، بارك الله فيكم وانبسطنا فيهم كتير حقيقة. نعم. كل اللي بيسمعونا وبيتابعونا على فكرة بدي أذكر أنه كمان فيكم تحضروا التقرير اللي عمله زميلنا علي عن أمسي اللي صارت بدوحة الحص، فوتوا على السوشيال ميديا حضروها، بتلاقوها على أقنيتنا على اليوتيوب والإنستغرام وغيرها إن شاء الله. وناطرين تقريرك يا ميان، إمتى يا كمال؟ كمال ما شايفته أنا
2: عم بقول اليوم كأنا.
1: اليوم إن شاء الله. طيب بإذن الله. بعد في عنا شيء منلحق ولا بناخد اتصال كمال؟ دكتورة جاهزة معنا على الهواء؟ طيب إذا بدي إلكن كفوا بعتوا رسائلكن، لكن نحن حنتوقف هلأ مع الفقرة الصحية.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: طيب رح ننتقل هلأ للفقرة الصحية بموضوع جدا مهم وهو سرطان الفم، وهيدا الأمر حنعالجه مع الدكتورة سيلفا مرعي اختصاصية بأمراض الفم والتعويضات. أهلا وسهلا فيك دكتور سيلفا.
4: أهلا بكم،
3: تحياتنا لك. أول شيء يعني طبيبك 40 دقيقة ما لحقنا نحكي كل شيء، قلنا لا هلأ بدنا حلقة تانية لنحكي بموضوع جدا مهم، لو كان بسبع دقايق بدنا نجرب قد ما فينا هيك نحكي بهيدا الموضوع لأهميته. الأورام داخل الفم، بدنا نحكي عن هيدا الموضوع دكتورة، شو بتتفضلي بهالأمر؟
4: نعم، ابتداء يعني بحب بحب أخبركم أنه الأورام داخل الفم من فقط متصلة بالأدراس، يعني نحن حلقتنا نهار السبت كانت عم تحكي عن أمراض الفم يلي هي ما إلها علاقة بالأسنان. مذكرة إيمان كان عم نقول أنه في كثير من الأمراض ما إلها علاقة مباشرة بالأسنان، ومننا بعض الأورام. ونحن لما نقول أورام ممكن تكون أورام حميدة، ممكن تكون كمان أورام بقولوا لها خبيثة. هلأ أنا بحب أوضح أنه نحن ليه من إلا خبيثة، لأنه عندها علامات منا أنه نموها بيكون سريع. يعني هون نحن عم نحكي عن سرطان داخل الفم. هل يوجد سرطان داخل الفم؟ نعم يوجد سرطانات داخل الفم، وقد تكون سرطان مبلش بقلب الفم، وقد تكون سرطان، قد يكون الشخص هو منصاب بسرطان بالجسم ولكن انتقل عبر اللمف عبر الغدد إلى الفم وعمل سرطان تاني داخل الفم. بدي بس أوضح شو معنات سرطان أو شو معنات ورم خبيث. أولا بيكون عنده نمو سريع، بيكون شكله غير متناسق. يعني نحن اليوم لما نشوف في عندي ورم شكله متناسق سايمتريكال ما بينقز، عادة ما منروح على الخبيث دغري. إنما السرطان عادة الخبيث أو الورم الخبيث بيكون عنده شكل غير متناسق، وداخل الفم تحديدا إذا عم نحكي عن اللسان بيكون عنده شيء اسمه رول بوردرز، يعني حتى الحفة تاعيته بتكون غير متناسقة. من أهم وأبرز الصفات للورم الخبيث هو أنه يجتاح الأنسجة المجاورة، إحنا بنقولها invasion. هيدا من أهم الصفات، معناتها أنه الورم منه بس مقتصر على النسيج، لنقول مثلا صاب الغشاء المخاطي للفم، ما بيقتصر بس على الغشاء المخاطي، إنما يمتد وبيكبر على حساب الأنسجة الأخرى، قد يمتد حتى إلى العظم. رابعا مثل ما قلنا يجتاح وممكن أن ينتقل إلى أنسجة أخرى بعيدة عنه، هيدا اللي نحن بنقولها ميتاستاسيس. يعني عندي إنفيجن بيجتاح الأنسجة اللي حواليه المجاورة، إنما كمان ممكن ينتقل لأنسجة بعيدة، وهيدا اللي نحن بنقولها ميتاستاز. وآخر صفة من الورم الخبيث هي إنه متكرر الحدوث، يعني نحن لما نقول سرطان كتير منهم عندهم recurrence rate، يعني ممكن أنه ينشال بعملية أو براديو أو بكيموثيرابي ويرجع يتكرر الحدوث. هيدا إجمالاً إذا بدك إن بريف شو معنات ورم خبيث.
3: أيوة نعم. دكتورة مين أكتر عرضة لهيدي الإصابات بسرطان الفم؟
4: هلأ سرطان الفم هو متعدد ومتشعب، يعني في عندي أكتر من حالة أو إذا بدك أكتر من تسمية لسرطان مختلف داخل الفم، لكن أشهرهم هو السكواموس سيل كارسينوما اللي هو من قله سرطان الخلايا الحرشفية. ليش منسميه هيك؟ لأنه نحن دايما لما بدنا نشخص سرطان بدنا نعمل خزعة، يعني لما نشوف كأطباء لما نشوف ليجن أو لما نشوف تغير بالأنسجة يدعو للشك، بدنا ناخد خزعة يعني بايوبسي ومنبعتها للأنابات اللي هو الفحص المجهري. بشو منشوف بقلبه خلايا معينة فسمي بسرطان الخلايا الحرشفية. الأكثر إصابة منه الرجال أكثر من النساء. بالكتب البرسنتج عند الرجال أكثر من النساء.
5: طب شو أسبابه؟ شو الأسباب اللي بتخلي إنه يصير هذا الشيء؟
4: نعم، الأسباب متعددة، بس السبب الأول هو التدخين، وبحط تحت كلمة تدخين ثلاث شخط، لأن التدخين من أهم الأسباب. شرب الكحول، التعرض لأشعة الشمس اليوفي، يعني إذا عندي يوفي بنسبة عالية، نقص الحاد بالحديد، نقص الفيتامين A، السيفلس، الفطريات المتكررة، بعض الفيروسات مثل HPV، ومرض المناعة المزمن اللي هو HIV اللي العالم بتعرفه بالزيادة. هلأ هون احنا عم نسمي الأسباب يلي هي ممكن تزيد من نسبة خطورة أو من نسبة التعرض لهذا السرطان.
5: دكتورة بس لما قلت التعرض لأشعة الشمس، يعني كتير ممكن من المستمعين حيخطر عبيهم أنه نحن عم نحكي عن داخل الفم.
4: أيوة، وكمان في على الخارج، ما نحن دايما بنقول حتى بحلقة السبت إذا بنرجع لها، ممكن أنه الليجنز أو العوارض أو التغير
5: بالأنسجة
4: يصير على الشفة الفوقانية، إن كان الشفة الفوقانية أو التحتانية، وهيدا ضمن نطاق الفم والأسنان.
3: وين منلاقيه أكتر شيء بقلب الفم هيدا السرطان؟ وين بيكون موجود؟
4: تمام، سؤال كتير مهم. هو هيدا السرطان اللي عم نحكي عنه هو الأكثر شيوعاً، السكواموس سيل كارسينوما الأكثر شيوعاً داخل الفم.
3: نعم.
4: وأكثر شيء منلاقيه على اللسان، بس ما معناتها أنه هو بس ممكن يكون موجود على اللسان، إنما ممكن يكون عنده مواقع تانية مثل الشفة السفلية. هلأ كنا عم نحكي أنه مش بس داخل الفم، كمان خارج الفم.
3: نعم.
4: وعلى جنب اللسان. أيوة. على جنب اللسان. وبدي أوضح لشغلي هون كتير مهمة، أنه دايماً نحن لما نقول ورم دايما بيخطر على بالنا شيء نافر، صح؟
3: نعم.
4: لما نقول ورم بنخطر على بالنا شيء نافر، إنما السكواموس سيل كارسينوما ممكن أنه يظهر على جانب اللسان كقرح.
3: أيوة.
4: لذلك نحن كتير مننبه، وقلنا بحلقة السبت أنه إذا كان في عندي قرح، يعني العالم بتفكروا حمو وكان حجمه كبير، وشلنا كل الأسباب المتعلقة اللي ممكن أنها تسبب الحمو، وقعد أكثر من أسبوعين، لابد أنه نراجع طيب الأسنان، هون طيب الأسنان مطلوب ياخد خزعة.
5: قديش الفحص الدوري عن طبيب الأسنان بيأثر أو يعني بيساعد أنه الواحد يكتشف بكير أنه إذا في شيء؟
4: كتير مهم، وتأكيدا على كلامك، السكواموس سيل كارسينوما ما ببلش دغري كارسينوما، في أحيانا كتير بيبدأ بالظهور على الأنسجة بلون أبيض أو أحمر، يعني أبيض يعني لوكوبليكيا بيكون اسمه، والأحمر إريتروبليكيا. هيك بيظهر مع احتمال وجود حرقان، يعني بيظهر على شكل شيء بسيط جدا جدا، إنما إهمال الروتين تشيك أب، الفحص الدوري عن طبيب الأسنان، ممكن إنه يعني يظهر هيدو العوارض ونحن نهملها، فممكن إنه يتحول لسكواموس سيل كارسينوما. يعني تأكيدا على كلامك، الفحص الدوري جدا مهم، لأنه فيه جنبنا إنه نوصل للكارسينوما.
3: هلا ان كيس صارت ونوجد بقلب التم، شو طرق العلاج؟ يعني مثل ما منعالج الكانسر العادي، يعني بنفس التريتمونات اللي بنستعملهم بالحالات الكانسر، ولا في له طريقه تانية؟
4: نعم، هلأ حنرجع لأنه تشخيصه بيتم عبر الخزعة.
3: نعم.
4: والخزعة بيتم تحليلها، يعني الخزعة هي الطريقة اللي حتوصلنا لأنه نعمل له شيء اسمه جريدينج، يعني بحطوا له مثل السرطان العادي، مثل أي سرطان تاني بقلب الجسد. العلاج بيتم من بعد ما انه نكون شخصناه بالستيجينج والجريدينج، يعني حطينا هو باي مرحله. الستيجينج يعني بنكون حددنا بالضبط قد ايه حجمه، هل عندنا غدد حواليه منصابه، هل عامل ميتاستاز، يعني هل هو متصل ب او هو كان سبب بسرطان ثاني داخل الجسد، هذا الستيجينج. والجريدينج هو متصل مباشرة بالخزعة. من بعد ما نحدد الستيجينج والجريدينج بنعمل، أكيد بنحدد عملية جراحية، وممكن أنه نروح لكيمو وراديو طبعا عند طبيب ساعتها السرطان. يعني مطلوب هون الكولابريشن، التعاون بين طبيب الأسنان وطبيب أونكولوجي اللي هو طبيب أمراض سرطانية لحتى يتعالج بشكل تام.
5: دكتورة، في سؤال من أحد المستمعين عم بيقول، هل التمضمض بالخل الطبيعي كاف للوقاية من تورم الفم من الداخل أو الخارج؟
4: لا، حتى بدنا ننتبه لما نحن، الخل هو نوع من الأسيد، خلينا نقول الخل كمان عنده أسيديتي، فبدنا ننتبه نحن ما نتمضمض بالخل كل يوم، لأنه الأسيديتي مش كتير منصوح فيها لصحة الأسنان. هلأ صرنا عم نحكي بالأسنان، ممكن يعمل شيء اسمه إيروجن،
5: شيء طبقة يعني؟
4: ممكن ايه ممكن انه يسبب بإزالة طبقة وبيعمل من بعدها بسبب الإيروجن بيصير في عندي حساسية الأسنان. لنحمي حالنا من الأورام اللي عم نحكي أكتر الخبيثة بدنا نشيل الأسباب اللي حكينا عنها اللي هن ريسك فاكتورز، يعني أهم شيء نبتعد عن تدخين، شرب الكحول، ننتبه لنسبة الفيتامينات بجسدنا، لما نتعرض للشمس نحط إكرام سان سكرين، حتى على الشفاف نحط الإكرام، وأكيد إذا صاب أي إذا حسينا بأي تغير بالأنسجة لابد من مراجعة طبيب الأسنان.
3: أوكي تمام، أنا بدي أشكرك كتير دكتور سيلفا مرعي على هالمقابلة اللي كتير مهمة، وبدي أكد على اللي عم بيتابعونا، تسلميلي، بدي أكد على اللي عم بيتابعونا لتعرفوا أكتر وأكتر عن أمراض الفم، فيكن تحضروا حلقة الدكتورة سيلفا مرعي مع الدكتورة سارة دباغ ببرنامج طبيبك اللي كانت السبت الماضي، بتفوتوا على قناتنا على اليوتيوب وبتلاقوها هناك. شكرا لك.
4: شكرا لك لنشر التوعية. شكرا،
3: تسلميلي، مع السلامة، في أمان الله، باي مع السلامة.

0: رح ننتقل لقراءة هيك بعض الرسائل قبل ما نطرح سؤال اليوم. حضروا حالكم للسؤال. وتحياتنا لكل اللي عم بيراسلونا. صباح الخير للجميع، بداية يوم موفق بإذن الله. تحياتنا لكم. بفتكر رباح، أهلا وسهلا فيك. فاطمة الحمصي كمان تحية خاصة للحاجة ميان، بتصبح علينا، بتصبح على علي وعلى كل المستمعين، وزوجة وولادة وإخواتها وللجروب أيضا. وتحية خاصة لهدية صندقلي ووالدتها،
1: وأنا كمان بوجه لها تحية.
0: أوكي، تحياتنا لكم. أم نور، يسعد صباحكم، بتفرحوا القلب من عبكرة الصبح، ينعاد عليكم بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. مني أنا أم نور، يسعد صباحكم، نداء المعرفة إذاعة بتفرح القلوب. وين علي عم يسأل رباح؟ علي مشغول برات الإذاعة، إن شاء الله بكرة بيرجع بيرافقنا ببرنامج صباح المعرفة.
1: إيمان كمان ريان دمشقية بعتت صورة تانية. هلأ قالت إنه رز بدورة تغيير عن الرز بشعيرية.
0: حلو، رز بدورة،
1: بس في صورة فيها طنجرة تانية، أنا بنصحك تشوفيها.
0: لحظة هتلا شوف
1: في شي بالموضوع.
0: أيوة ما هذا؟
1: ما بعرف
0: كعيد. أنا كعيد شخصيا. بدنا نفوت على سؤال اليوم يا كمال.

0: سؤال اليوم.
1: شو سؤال اليوم يا ميان؟ هات لنشوف
2: السؤال. عندك ولا عندي يا إيمان؟
1: عندك أدلي بدرجة.
2: أنت جاهزة؟
1: أنا جاهزة. يلا.
2: ما هو الشيء الذي لم تحققه بعد من طموحاتك؟ وبلش فيك يا إيمان.
1: لا لا لا تعطيني فرصة.
2: لا لا دغري دغري
1: دغري على حارك.
2: نعم.
1: إذن ما هو الشيء الذي لم تحققه بعد من طموحك؟ فيكن تبعتوا لنا طموحاتكن على 0166-76-02 رسالة نصية مع اسمكن على رقم الإذاعة. كتير من نفرح بمشاركاتكن وتبادل الأفكار.

0: طيب كمان بدي اغتنم الفرصة لذكر بمخيم الأثر. في عنا تحية من أول شيء بدي صبح على القائدة سمر سيف الدين، هي بدورة بتصبح علينا أسرة نداء المعرفة وأسرة برنامج صباح المعرفة، وبتذكرنا أنه باقي 10 أيام لبداية مغامرة جديدة مع مخيم الأثر. سجل الآن وتواصلوا على الرقم 03-290-155. إذن سجلوا الرقم 03-290-155. إذن لتعرفوا بعد أكثر وأكثر عن مخيم الأثر للبنات، ومن عمر 7 سنوات لعمر 21 سنة بتابعون بكرة ببرنامج بسمة أمل مع زميلتنا رولا مكداشي. في شيء إجابات؟ بدأت الإجابات ميان؟
1: نعم
0: يلا.
1: في عنا إجابة بيقول فيها العمرة والحج. أيوة. أنا صراحة ما بعرف مين، يمكن أنت بتعرفي يلا سأل عن علي
0: رباح هذا رباح نعم
1: إن شاء الله إن شاء الله بيتحقق هذا الشيء وقريبا جدا
0: إن شاء الله. إذن شو هو الشيء اللي ما تحقق بعد من طموحاتكم؟ بعتولنا على 01-66-76-02. تحية لهادي فياض من الفاعور، صباح الخير لأسرة الإذاعة، كل عام وأنتم بخير بعيد المولد النبي عليه الصلاة والسلام. تحيتنا لألك سيد هادي.

0: يعني قد بدي وجه له تحيه لخالد الشولي كثير. بدي صبح عليك خالد الشولي وشكرا على هالانشوده الرائعه. شكرا دكتور احمد حمود على هالمجهود الكبير بهالانشوده اللي كثير حلوه.
1: رفعنا
0: الراس بالهادي صلى الله عليه وسلم. كمان من الاشياء اللي بنقدر بنحكي فيها بهذا الموضوع, ما هو الشيء الذي لم تحققه بعد من طموحك, هو انه كمان نفكر انه نحن شو عملنا كرمال نحقق طموحنا. اكيد عنا طموحات, عنا احلام, عنا خطط مستقبليه كتير, بس انه هولي بس احلام, انه انا بس هيك ابني بقوم بحلم فيهم ولحالهم بيجوا, لا, ما هو بدهم حركه وبدهم جهد وبدهم تعب وسهر ليالي وثلاث نقط, يعني فهمكم كفايه. فلذلك انه اللي عنده حلم, اللي عنده طموح بده يحققه,
1: ما في انه يحققه,
0: ما في يقعد وحط اجر على اجر وهي بتجي, لا, انت بدك تسعى, بدك تشد همتك. ليه دمعتي عم تبكي ميان؟
1: ما دمعت بدأ
0: بلا انتو ما شايفين هذه الانشودة شو عملت يا كمال؟ نعم. واهتزت الأرض.

الله الله الله رحمك الله حاج معروف. بكل مناسبة حاضر رحمه الله رحمة واسعة. هادية بتقلك كلنا دمعنا يا ميان مش بس انت. عم تقول هادية ما حققت أداء الحج والعمرة طموحي اللي بتمنى حققه أني خرج بناتي من مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية. الله كريم. نعم إن شاء الله بتخرجيهم وبتفرحي فيهم وبتبقي فوق راسهم يا هادية. كمان من الأشياء اللي هيك كتير مهمة يا ميان بهيدا الموضوع هلا قبل ما نقرأ إجاباتنا أنه نترك أثر بالمجال اللي نحن بنشتغل فيه من بعد ما نغادر هيدا الدنيا والناس تتذكرنا وتدعي لنا بالرحمة. الله يرحمه الله يرحمه كان يعمل واحد اثنين

0: بتقلك ليلى عليوان بتقلك انه شكرا عشقي هالمزيح.
1: عبالي روح مصر وتركيا وزور المقامات. فادية الحمصي تحية لك يا ست فاطمة. كمان تحياتنا للجميع. لحقناكم اليوم. مين معنا؟ مين اللي لحقنا ولا ما لحقنا؟ لحقنا بس ما عرفت مين. اكتبوا لنا مين. أيوة تحياتنا لسيد أبو محمد زيد من البداوي. بدنا إجابتك سيد أبو محمد. شو هو الشيء اللي ما حققته بعد من طموحك؟ خبرنا عنه. إذا تواصلوا معنا على سؤالنا لليوم 01-66-76-02. في ناس بتفكر بالسفر مثل اللي عم بيقولوا لنا تركيا ومصر وغيرها من المقامات وهيك. في ناس طموحة أنها تسافر لمكان معين. بالسفر بتحقق راحة طمأنينة، بتتعرف على ثقافات، على لغات، على عادات وتقاليد وغيرها. فهيدا كمان من طموحات اللي قد البعض هيك يفكر فيها. وبرضو كمان بدك تسعى له. إذا أنت بتطمح لهذا الشيء بدك تسعى له.
0: قديش حلو يكون طموحنا أنه نعيش بالمدينة.
1: يا عين أكيد هذا طموح مشترك صراحة. كتير حلو هيدا الأمر. الله يرزقنا. كمان من الطموحات أنك تعمل عمل مثلا ولو بسيط بيحقق لك التوازن والاستقرار والراحة النفسية. كمان كتير مهم السلام والسلام الداخلي والطمأنينة والراحة. فلذلك أنه هيدول من الطموحات اللي الإنسان كمان بيسعى لهم. وأكيد في أسباب الواحد بده يشتغل فيها حتى يوصل لهيدا الأمر. في إجابة لفتتك واضح. تفضل.
0: إجابة عجبتني كتير. أخوكم أبو محمد زيد من البداوي جاوب وقال أن أحفظ القرآن الكريم كاملا بالتلقي وشوف سيدنا الخضر وعيسى والمهدي.
1: الله
0: يعني عم بيفتح لنا أشياء نحن ما دغري خطرت عبالنا.
1: صحيح آمين هذا اللي بنقوله.

0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. من الطموحات والحلم حج بيت الله. عبد الرحمن أنيس الله يرزقك ويرزقك ويرزقنا آمين.
1: يعني كمان قال الطموحات كمان كان عم بيقول الحلم غير الطموح. شو رأيك؟
0: الحلم غير الطموح
1: هيك كمان كان عم بيقول لما سألته
0: شو فلسفتك بالموضوع يا كمال؟ ليش الحلم غير الطموح؟ شو هو الحلم وشو هو الطموح؟
1: هيك ناخد منك اتصال.

0: هلا بالنسبة للحلم والطموح كرمال نجاوب كمال على الموضوع. أنا بحس يعني أنه هي هيك الحلم، أنه أنت في عندك هيك أهداف براسك كتير كبار وبتحلم أنك توصلهم، بس لما أنت بتطمح أنك توصلهم يعني أنت عملت خطة، عملت بلان أنه أنا لأوصل لحلمي بدي أعمل آن دو تروا،
1: يعني صار هدف عم تشتغلي له،
0: تنتقل من أنك عم تحلم فقط إلى أنك عم تطبق لحتى توصل لهدفك. فهيك بتكون حولته من حلم إلى طموح. ماشي. فبما أنه في خطوات لحتى نقدر نحن نوصل لطموحنا لنقدر نحققه، كمان فيكم تخبرونا شو هي الخطوات اللي أنتوا اتبعتوها لتوصلوا.
1: هلا أنا سألت شات جي بي تي
0: شو قال لي، شوف شو قال.
1: كان عم بيقول إنه الحلم هو البداية. أيوة. أما الطموح لما تبلش بتشتغلي على هذا الحلم لتحققي.
0: يا سلام يا سلام. حلو نحققهم لهيدول الأحلام. يعني يسعد صباحكم يا حلوين من الزعرورية. بعد في حلم ما تحقق، روح على مصر. بحبين مصر كتار. تحياتنا لكل متابعينا بجمهورية مصر العربية، في مقامات كتير وفيها أنس ونفحات. نادية أهلا وسهلا فيك يا نادية. أنا كمان من أحلم أني روح على مصر.
1: أفكر أنا بحب اكتشف كتير بلاد،
0: وعند الإمام الشافعي وكتار غيرهم أكيد.
1: نعم.
0: البدوي، سيد البدوي. نطمح إن شاء الله، نسعى أنه نحقق ذلك.
1: وهون السؤال يا إيمان، يا كمال، هذا حلم ولا طموح؟
0: لكن من حوله لطموح إن شاء الله، من حوله بركي جمعا أنا وياك إن شاء الله. إذن شو طموحاتكم وكيف بتحققوها؟ فيكم تبعتولنا على 0166-76-02. وكمان هيدي دعوة للي عم يسمعوا هالأحلام وهالطموحات وقادرين يدعموا هالأحلام وهالطموح. كتير حلو أنه أنتوا كمان تحققوا رغبات الآخرين، وخاصة إذا حلموا مثلا يروح الحج. كتير حلو يا أن تجي هدية منه قادر يروح الحج، تكلفته كتير كبيرة مثلا. سمع رسالته عبر أسير نداء المعرفة، كمش التليفون هيك بالسر قال له أنا حأبعتك السنة على الحج. تتخيلي يعني هي ما صارت معي وقلبي هلأ طار من الفرح. فتخيلي قدي وقع كتير حلو. أنا عارفة وأنا مأكدة أنه في كتير ناس مقتدرة وفي كتير ناس راحت مش مرة، عشرات المرات، وهي هاي دعوة مفتوحة من إذاعة نداء المعرفة لتحققوا أحلام غيركم. تخيلوا قدي حيدعو لكم بالبركة. كتير مهم،
1: هو شعور كتير حلو للشخص اللي عم يبذل هيدا الشيء.
0: صح، سعادة كتير حلوة لما أنت بتحقق أحلام غيرك.

0: أنا طلبت من كمال يعني يرجع يطلعني على الهواء لأنه أكيد ما راح أحكي كل تفاصيل حديثك مع كمال.
1: كنا عم نحكي تحت
0: كمال
1: مواضيع كتير صراحة.
0: نعم بس يلي بدي أقوله أنه الواحد بيسعى ليحقق هيدي الأحلام
1: صح.
0: أو الطموحات اللي هو حاططها، بس كمان يمكن هذه صار بدها حلقة نفسياً يعني تندرس. إذا الواحد بيحط مثل ما بيقولوا بالإنجليش بيقولوا بيبي ستابس، إذا أنا بحط خطوات بسيطة وبلش بحس بالإنجاز، لأنه لما بحط هدف كتير بعيد وبتكون عم بشتغل عليه قد أتعب لأوصل له.
1: وحقيقة سأقوله إيه ملك بعيد ما حقدر أوصل له.
0: صح. فإذا أنا بحط خطوات صغيرة وبعتبرها هيدي كلها ياتا إنجاز
1: نعم
0: بيسهل علي
1: تماما. شوفي هالإجابة اللي بتأكد كلامك يا ميان من الأستاذ أيمن صالح مدير ثانوية الصلاح ببعلبك، عم بيقول من أهم طموحاتي هي دخول الجنة. تحية لكم أيمن صالح. أهم طموحاتي دخول الجنة لأنه كمان بدها شغل وبدها تعب، يعني نحن يعني أكبر طموح لنا أنه نوصل الجنة بغير سابق عذاب حسن الختام، بس الجنة بدها شغل.
0: نعم.
1: بدها تعب، بدنا نشتغل على نفسنا وبدنا نكسر نفسنا وبدنا نأدي العبادات ونتجنب اللي ربنا نهينا عنه حتى نقدر نوصل للجنة. فمش أنه أنا بقول والله أنا حلمي أني ادخل الجنة بدون عذاب وبدون تعب بدون شغل بدون كسر نفس، لا ما بتزبط هيك، بدك تشتغل لحتى تقدر توصل. فلذلك كتير مهمة إجابتك أستاذ أيمن، بارك الله فيكم وشكرا على هالإجابة اللي جدا مهمة. فاطمة البركي تدلي بدلوها، شو عم بتقول الاختصاصية فاطمة البركي؟ الحلم كيف بيتخيل حاله بموقف أو بحالة بيتمناها، أما الطموح هو الشغف اللي بيخليه يستمر يشتغل على تحقيق أهدافه وللعمل بالأسباب قسموا الأهداف لأهداف صغيرة مثل ما قلت بيبي ستابس. لو كانت لنفس الهدف وحلمها أن تروح على الحج بتحاول جمع المبلغ شوي شوي، لما بيكون الحلم أنه أنا روح على الحج بمبلغ مثلا كتير كبير لنقول 6,000 دولار حلاقيه كتير كبير حقيقة، بينما لما أنا بعمل إجري مثل إخوانا الإندونيسية اللي حطيناها بمعلومة على الماشي وصرنا بهول بيبي ستاب صرنا نصمد الدولار فوق الدولار، بالآخر لو طال الوقت بالآخر حتلاقيونا نجمعوا وبإذن الله حتروح على الحج. ففكرة كتير مهمة. تحياتنا للست فاطمة البركي.
0: في عنا كمان جواب بعد بيكمل أبو محمد زيد من البداوي بيقول لو سمحتوا يا معتمرين سلمونا على الحبيب المصطفى وصاحبي علقت مبارح تسهروا حملة الديوان والرحمة من الشمال، واحد من أخواننا فقير وما كان قادر يروح
1: سبحان الله
0: فحدا تبرع له وحقق له
1: هيدا اللي عم قوله.
0: نعم.
1: هيدا اللي عم قوله. شفتوا في كتير ناس حلمة أنها توصل للمدينة ولمكة المكرمة لكن العائق المادي ما سمح لأنها تروح، فلذلك أخواننا الكتار اللي هن ما شاء الله عندهم ومقتدرين بيقدروا يدعموا هالأحلام وهالطموحات، وكمان من الأحلام ومن الطموحات شبابنا بهالأيام بيقلك أنه أنا ما قادر اتزوج ما قادر افتح بيت ما قادر اعمل عيلة وهو بحاجة لهذا الامر. طب انه قديش في ناس معه مصاري واغنية وقادرين يعملوا هيدا الامر ويمكن شايفين وبيعرفوا حاله لكن ما عم بيساعدوا. انا كمان من مبنى نداء المعرفة بدي ادعيكم تسهلوا على شباب اليوم تساعدوهم بنفقة زواجهم، حقيقة هيدا امر كتير مهم وخاصة تخيلوا قدي ببركة هذا الامر انتو كتير امور حتتسهل بحياتكم. وينو علي فقدنا له؟ علي عنده عمل خارج الإذاعة، إن شاء الله بيوافينا بكرة بإذن الله وأكيد هو عم بيتابعنا وعم يسمع تحياتكم. جبر الخواطر هيدي هي.

0: صار فاصل اعلاني. طب في اقرا رسالة هيك سريعه؟ ما انا ما شايفتك.
1: لا لا عم لا.
0: طيب اذا بعد الفاصل الاعلاني بنكفي قراءه رسائلكم، ابقوا معنا. فاصل اعلاني قصير، من بعده زملائنا بقسم الاخبار، ومن بعده بنكفي ببرنامج صباح المعرفه.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
1: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 18 من آب 2026 الموافق للخامس من شهر ربيع الأول 1448 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. كليرفيلد يراوح عند التحقق والمناطق التجريبية. لبنان يندفع نحو إعادة تثبيت اليونيفيل أو بديلها.

ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت لبنان إسرائيل: الكل عالق في أولويات العدو، أمريكا إيران لعبة الرهان على الوقت.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. معركة الشروط تشتد والجنوب ينتظر كلمة واشنطن. كليرفيلد على خط الجيش وتلت علي الطاهر في قلب المفاوضات. ترامب: نتحدث مباشرة مع الحرس الثوري، وطهران تنفيه.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب انتهاء المهلة غير مهم، وإيران تدعو لعودة غير مشروطة لمذكرة التفاهم. السوق يبدأ الرد، النفط عند $90 وعتبة 100 تقترب والأسهم تنتظر. غزة ولبنان أوراق انتخابية إسرائيلية بتفهم أمريكي، والمقاومة خطوة بخطوة. الحرس الثوري ينفي مزاعم ترامب أوهام الهزيمة والعجز.

بدورها صحيفة اللواء عنوان التعاون في روما غدا إصرار على المفاوضات وقوات دولية في الجنوب. اليونيفيل تكشف عن تصاعد الضربات الإسرائيلية وحزب الله يعرض تسليم علي الطاهر للجيش مقابل إتمام الانسحابات. كوشنر يتفق مع نتنياهو ومجلس السلام لا انسحاب من غزة ولا إعمار قبل نزع السلاح. ترامب يطالب إيران بالاستسلام ويهدد بقصف عمان.

وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونات: لبنان يتمسك بالمفاوضات وعون إلى روما الخميس، الكعكي والصيفي نشدا عون رد قانون الإعلام، بشار الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الضمان

من أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: واشنطن لا ترغب بالتصعيد، اجتماع اليرزي يبحث التصعيد وترتيبات الإطار.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: الحرس الثوري يلوح بتحول هجومي، رسائل نارية إسرائيلية خلال اجتماع نتنياهو وكوشنر، استهداف إيراني لمقر رئيس حكومة كردستان العراق. علي الطاهر عنوان المنازلة المقبلة بين إسرائيل وحزب الله. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل، وحنكفي قراءة رسائلكم سريعا على جواب على سؤالنا لليوم: ما هو الشيء الذي لم تحققه بعد من طموحك؟ وانتم يعني ما شاء الله الإجابات كثيرة،
3: بدنا نجرب اللحق
2: يا ميان. يلا بلش لنشوف.
3: في عنا رسالة من أسماء الخرفان بتقول: الجواب هو ما رحت على الحج بعد، الله يرزقنا الحج.
2: آمين آمين.
3: القائدة تفضلي.
2: القائدة سمر سيف الدين بتقول: ربما أقوى ما في الطموح القيمة التي يحققها لنا ولغيرنا، وما لا يجعلنا نقول يوما انتهى كل شيء، فكل إنجاز يفتح بابا لآفاق أبعد، وألا يكون النجاح بتحقيق الطموح محطة نصل إليها، بل أثرا نتركه وإرثا قيما ومستداما.
3: أماني الحسين بتقول
2: أماني
3: الحسين بتقول: صراحة في اختصرها بكلمة: أطمح وأسعى وأعمل أن أصل إلى رضا الله. هون لحالة الحياة بتتغير، وحتى نظرتنا للأشياء بتتغير، وبنعبر بسلام. ومن ناحية أخرى وصلت لأمور أرجو الله أن يحفظها لي.
2: آمين. طيب كمان صباح الخير من الباش وهبي من سويسرا: كل عام وانتو بخير بمناسبة المولد الشريف، أمنيتي العمرة والحج. تحية لكل العاملين والعاملات بهالإذاعة الجميلة، وتحية للأستاذ علي والأستاذة إيمان، تحية لشباب راس بيروت.
3: الحاج علي شحيمي بيقول: معكم الحاج علي شحيمي، صباح الخير للجميع، حلمي عيش في المدينة المنورة، وتحياتي إلى الحاج نوال الملا.
2: أيوه

0: في عنا رسالة من دكتور ماهر تميم بيقول صباح الخير. الطموح العمل للانتقال من حالة إلى حالة
1: أوكي.
0: وأول خطوات التخطيط المرن لعدم التأثر بالصعوبات والعوائق ومن ثم صياغة الأهداف والعمل على تحقيقها مع التوكل.
1: حلو حلو كتير. كمان تحياتنا لدكتور ماهر تميم. في عنا إجابة من إيمان فراج بتقول طموح الناس تحب بعض البعض بصدق وإخلاص. نادية بغدادي يسعد صباحكم, تحياتنا لك يا نادية. كمان بيعتلنا الخبر اللي بيقول بعد متابعة من النائب عدنان طرابلسي وعد بتعديل المذكرة الصادرة لتمديد السماح لحملة العمرة البرية حتى نهاية آب. نعم هيدا الخبر اللي انتشر على السوشيال ميديا. شكر لمساعي ومجهود النائب الدكتور عدنان طرابلسي من بعد الخبر اللي كلنا هيك صدمنا فيه بالأمس, وهو أنه منعت حملة العمرة أن تروح تنطلق من لبنان عن طريق البر, وهذا الشيء عمل خضة وصدمة كتير كبيرة بين الناس واللي هن بيحبوا وهن شايفين متنفس حقيقة لإلهم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا العمرة في مكة المكرمة. فأجا الخبر جدا صادم, وأجا الخبر هيك خارج عن التوقعات. لذلك سارع النائب الدكتور عدنان طرابلسي ولا يدهرك الأمر, وخاصة أنه في كتير ناس كانت أساسا عم تنطلق امبارح لأداء العمرة. نعم. ولذلك بسبب هيدي المساعي تمددت المدة لآخر آب وحتى ل 15 أيلول حسب ما أذكر بحسب القرار والمذكرة الصادرة عن الجمهورية اللبنانية. نتأمل أنه يعودوا عن هيدا القرار ويكون في بعد متابعة أكتر, بتقدر تكون السلامة العامة تنضبط أكتر, تقدر أنك تضبط السلامة العامة الباصات.
0: هذا كانت الأسباب.
1: إذا كانت هيدا الأسباب فينا أكيد نعمل يعني أمور
0: بينحط خطة
1: لتلافي هيدا الأمر, لكن ما ينمنعوا الناس من المتنفس اللي يكاد يكون الوحيد لللبنانية وأيضا للمعتمرين, على أمل أنه تنحل هيدا الأزمة. كمان بدنا ننتقل لفقرة جديدة وهي فقرة قصة وعبرة مع ميان دمشقية.

0: في زمن الحرب اللبنانية واحد من الناس قال إنه اشتد به الفقر وكثرت عليه الديون من أجرة بيت وعند أصحاب الدكاكين، وأكثر عليه الطلبة ويسمعونه الكلام مرة بعد مرة وهو لا يجد الفرج. وزاد في الأمر أن زوجته كانت تعاتبه وتسمعه كلاما قاسيا حتى ضاقت نفسه وتعبت جدا. يقول هذا الرجل: فحدث أني نمت ليلة وأنا في هذا الحال والهم الشديد، فإذا بي أقوم في ساعة من الليل فأجد نفسي مقبلا على الوضوء ثم الصلاة والتضرع إلى الله والإلحاح بالدعاء لتفريج كربي، ثم خرجت فصليت الصبح في المسجد، ثم في صباح هذا اليوم خرجت لأبحث عن عمل فإذا بصديق لي لم أره من زمان بعيد جدا، كنت أقرضته مالا أيام دراستي أنا وهو في ألمانيا، ثم افترقنا. فقال لي: أين أنت يا فلان؟ بحثت عنك كثيرا جدا وسألت وسألت ولا أجدك. قال: ثم دفع إلي مالا كثيرا فوق ما كان لي معه من الدين إكراما منه لي، ففرج الله عني همي ودفعت ديوني ودفعت أجرة بيتي لشهور، وبقي معي مال كثير حتى وجدت بعد مدة عملا أحصل منه معاشا لي ولأهلي والحمد لله.
1: الله. تبارك الله. إذن عن العبرة من هذه القصة يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بري. أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: أهلا بكم، بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا شيخي. عن هالقصة اللي حناخد منها الكثير من العبر، لو بتتفضلوا الهواء لكم.
2: سلامكم الله. هذه القصة تذكرني بما يروى عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر تفرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. وهنا يعني إذا أردنا أن نذكر بعض الأخبار عن أخبار أنبياء الله تعالى، هناك إشارات في قصص قصيرة قصيرة جدا. يقال: أمر الله فأطاعت الأسباب، أمر الله ماء الأرض والسماء لتنجو سفينة نوح عليه السلام فنجت، وأمر الله العصا لتصير حية ناصرة لنبي الله موسى عليه السلام فكان الأمر كذلك، وأمر البحر ليكون طريقا مخلصا للمؤمنين، مؤمنين الذين كانوا من أتباع نبي الله موسى مع نبي الله موسى الذين كانوا يفرون من جيش فرعون، والله تعالى جعل الأرض جعل البحر ينفلق 12 فرقة بإذنه سبحانه. أمر النار لتكون بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، وأمر السكين أن لا تذبح إسماعيل عليه السلام، وأمر الحوت أن لا يؤذي نبي الله يونس عليه السلام، وأمر الريح لتحمل جيش سليمان عليه السلام، وأمر الطير الأبابيل يحفظ البيت الحرام، وأمر الغمامة لتظلل محمدا عليه الصلاة والسلام. فعندما يأتي الأمر ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هذا الخطاب للصغار للكبار، للشباب للشابات. الصبر ضياء للقلوب كما قال شيخنا، وهو اختيار وقرار، وليس مجرد حالة وحيدة للمغلوب على أمره. والصبر مر لكن آخره فرج، والصبر كذلك فيه إعداد للنفس لتكون أقوى، ليس خنوعا. من خنوع الصبر؟ من خضوع الصبر؟ عزيمة الأنبياء وقرين الصلحاء وكنز من بركة اليقين، بل الصبر نور وخير وأجر. يقول ربنا سبحانه: فإنك بأعيننا، أي بعنايتنا. وليس معناه أن الله تبارك وتعالى يتصف بالعين الجارحة، إنما الله تعالى منزه عن الشبيه ومنزه عن مشابهة المخلوقات. الخطاب لموسى لكنها إشارة إلى الألطاف العظيمة من الله، فمن توكل على الله كفاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والآية الكريمة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا عبارات قالها بعضهم أحب أن أذكرها، قال من يحدثكم عن زمن مخيف أو يخوفكم بالفقر أو يزرع الخوف في القلب من مستقبل الأيام وما يأتي حدثوه عن رب لطيف، حدثوه عن رب كريم، حدثوه عن نور الفجر بعد الظلام، حدثوه عن قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، حدثوه عن قوله سبحانه فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أخبروه أن الخير باق في أمة محمد إلى قيام الساعة، وأخبروه عن التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله. حدثوه أن الله يحب الملحين في الدعاء الذين يتضرعون إليه سبحانه، وحدثوه أيضا عن الاستغفار وعن لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده الصابرين.
1: اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بري، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله
2: إن شاء الله تعالى.
1: في أمان الله
2: وأحسن إليكم.
1: شكرا، مع السلامة.

0: بيبقى عنا ميان؟
1: مواقيت الصلاة لليوم إيمان بالنسبة لصلاة الظهر على الساعة 12:48، صلاة العصر 4:27، المغرب 7:29 دقيقة، والعشاء 8:53، أما فجر الغد هو الساعة 4:26.
0: تمام. كمان بيبقى أن نذكر ببرنامج الشيخ محمد الدنا الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتتابعه اليوم بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت. عنوان حلقته لليوم: حين يبكي القلب ثم ينسى. إذا نترقبوا وتابعوا لتعرفوا عن شو عم يحكي، وإن شاء الله موعدنا يتجدد بكرة الخميس. بدي أتشكرك كتير يا ميان على هالحلقة.
1: بكرة
0: الأربعة أنا مستعجلة يصير الخميس، لكن بكرة الأربعة. شكرا كتير لك يا ميان على هالحلقة الممتعة، انبسطت كتير برفقتك أنا،
1: وأنا أكيد انبسطت فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا لكم متابعينا، إن شاء الله نلقاكم على خير، استودعكم الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
7: محمد نوره الهادي من الظلم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
9: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
8: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال، البقاع وبعلبك، من الجمعة إلى الاثنين، من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. روى ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل من السنن. ونحن في تفسير سورة غافر، وهذه الحلقة الثالثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلم خائنة الأعين، أي يعلم ما كان منهم من استراق النظر إلى ما لا يحل، وما تخفي الصدور، وما تسره من أمانة أو خيانة. وقيل هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة مسارقة، ثم يتفكر بقلبه في جمالها ولا يعلم بنظرته وفكرته من بحضرته، والله يعلم ذلك كله. وقال ابن عطية في تفسيره قوله سبحانه: يعلم خائنة الأعين، متصل بقوله تعالى الذي ورد قبل آيتين: سريع الحساب، لأن سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى روية وفكرة ولا لشيء مما يحتاجه الحاسبون. وقال مجاهد: خائنة الأعين، أي مسارقة النظر إلى ما لا يجوز. ثم قوى تعالى هذه الأخبار بأنه يعلم ما تخفي الصدور مما لم يظهر على عين ولا غيرها. وقال ابن الجوزي: وللمفسرين فيها 4 أقوال. أحدها أنه الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيريهم أنه يغض بصره، فإذا رأى منهم غفلة لحظ إليها، فإن خاف أن يفطنوا له غض بصره، قاله ابن عباس. والثاني أنه نظر العين إلى ما نهي عنه، قاله مجاهد. والثالث الغمز بالعين، قاله الضحاك والسدي. قال قتادة: هو الغمز بالعين فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. والرابع النظرة بعد النظرة، قاله ابن السائب. ثم قال الله تعالى: والله يقضي بالحق، لا يحكم إلا بالعدل، فيجازي على النظرة والفكرة في الخير والشر. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، والذين يعبدونهم من دون الله لا يقدرون أن يقضوا بشيء. إن الله هو السميع البصير، تقرير لقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما يعملون، وأنه يعاقبهم عليه. وتعريض بما يدعون من دون الله، وأنها لا تسمع ولا تبصر. ثم خوفهم الله عقوبة الدنيا بعد أن خوفهم عقوبة العقبى، فقال: أولم يسيروا في الأرض، هذا استفهام بمعنى الإثبات، أي قد ساروا في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي آخر أمر الذين كذبوا الرسل من قبلهم. وذلك أنهم كانوا يمرون بديار عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم في جوار بلادهم، وكان شأن بعضهم معلوما عندهم عيانا وخبرا، كانوا هم أشد منهم قوة في أبدانهم وعلى أعدائهم بعدتهم، وآثارا في الأرض حصونا وقصورا، فأخذهم الله بذنوبهم، عاقبهم بسبب ذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق، ولم يكن لهم شيء يقيهم من عذاب الله. فهؤلاء المشركون الذين هم دون أولئك قوة وآثارا أولى ألا يقيهم شيء. قال مولانا الحافظ المحدث الفقيه الأصولي الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: كفار مكة بالنسبة لهؤلاء الذين أهلكهم الله بتكذيبهم لأنبيائهم في غاية الضعف. كان في أولئك السابقين ملك يقال له شداد، عاش 900 سنة وبنى مدينة يضاهي بها الجنة لما سمع بأوصافها، وقال: والعياذ بالله، أنا أبني مثلها ليعيش فيها. 300 سنة اشتغل في تهيئتها، فلما أتم بناءها أهلكه الله وقومه ما دخل تلك المدينة. ثم قال الله تعالى: ذلك بأنهم، أي الأخذ بسبب أنهم، كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، أي عقبهم وأهلكهم. إنه قوي قادر على كل شيء شديد العقاب إذا عاقب. ثم قال الله سبحانه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بالعلامات الدالة على صدقه وهي المعجزات، وسلطان مبين وحجة ظاهرة، إلى فرعون وهامان وقارون. خصهم بالذكر لأن فرعون كان ملكهم، وهامان وزيره، وقارون صاحب الأموال والكنوز، وكان موسى مبعوثا إلى كل القوم، فقالوا ساحر، فيما يظهره موسى عليه السلام من المعجزات. كذاب، قالوا كذاب في دعوى الرسالة والدعاء إلى التوحيد، فسموا الآيات والسلطان المبين سحرا وكذبا. فلما جاءهم بالحق بالنبوة من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولا، واستحيوا نساءهم، استبقوهم للخدمة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ضياع، يعني أنهم باشروا قتلهم أولا، فما أغنى عنهم، ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه، فما يغني عنهم هذا القتل الثاني. وكان فرعون قد كف عن قتل الولدان، فلما بعث موسى عليه الصلاة والسلام وأحس فرعون بأنه قد وقع ما كان يخشى، أعاده عليهم غيظا وظنا منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى عليه السلام، وما علم أن كيده ضائع في الكرتين جميعا. ثم قال الله جل جلاله: وقال فرعون لملئه، أي الأشراف والسادة: ذروني أقتل موسى. كان إذا هم بقتله كفوه بقولهم: ليس بالذي تخافه، وهو أقل من ذلك، وما هو إلا ساحر. وإذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس، واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحجة. والظاهر أن فرعون قد استيقن أنه نبي، وأن ما جاء به آيات، وما هو بسحر. ولكن كان في فرعون خب، أي خداع وخبث وغش، وكان لعنه الله قتالا سفاكا للدماء في أهون شيء، فكيف لا يقتل من أحس بأنه هو الذي يهدم ملكه؟ ولكنه كان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك. ثم قال فرعون لقومه: وليدع ربه، شاهد صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه، أو أراد وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله فيمنعه منا. وكان قوله ذروني أقتل موسى تمويها على قومه وإيهاما أنهم هم الذين يكفونه، وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع، فقال إني أخاف، أي إن لم أقتله، أن يبدل دينكم، أن يغير ما أنتم عليه. وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصنام بدليل قول الله تعالى في سورة الأعراف ويذرك وآلهتك، ثم قال فرعون لقومه أو أن يظهر موسى في الأرض الفساد. الفساد في الأرض هو التقاتل الذي يذهب معه الأمن وتتعطل المعايش ويهلك الناس قتلا وضياعا، كأنه قال إني أخاف أن يفسد عليكم دينكم بدعوتكم إلى دينه أو دنياكم بما يظهر من الفتن بسببه على زعمه. وقال الله سبحانه وقال موسى لقومه

0: حنط ظلمه وقال لا يؤمن بيوم الحساب، لأنه إذا اجتمع في الرجل التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله وعباده، ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وحجة لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزئي الزمر والشورى جولة واسعة على السور الكريمة في هذين الجزئين المباركين وما تحتويان من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزئي الزمر والشورى محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى جنوبي لبنان منفذا سلسلة غارات وتفجيرات وقصفا مدفعيا وسط تهديدات إسرائيلية بمزيد من التصعيد. فقد استهدفت قوات العدو صباحا أطراف مجدل زون بعدد من القذائف المدفعية، وكان الطيران الحرب المعادي أغار فجرا على بلدة المنصوري وأطلق رميات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت. يواصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته. فقد استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل كليرفيلد على رأس وفد، وبحسب بيان صادر عن الجيش جرى خلال اللقاء بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. أكد الجانبان أهمية دعم الجيش اللبناني في ظل المهمات التي ينفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة، ومن المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي، وذلك 12:00 يوم غد الأربعاء. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة وسعر قارورة الغاز 1000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أكتان 2,456,000 ألف ليرة، بنزين 98 أكتان 2,474,000 ليرة، المازوت 2,375,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. دوليا، انتهت مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي ولا حتى إلى إطار أولي يعالج الملفات العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي ومضيق هرمز ووقف الحرب، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى القول إن إنهاء المهلة غير مهم، وأنه لا يضع جدول زمنيا متراجعا عمليا عن الموعد الذي قدمه سابقا باعتباره حاسما. وفي المقابل دعت إيران واشنطن إلى العودة غير المشروطة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها باعتبارها الطريق الوحيد لاستعادة التفاوض وإنهاء الحرب. ننتقل إلى العراق، حيث وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بالتحقيق في الهجوم بمسيرتين على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات في أربيل، وذلك بعدما اتهمت السلطات الكردية إيران بتنفيذه. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن رئيس بلدية موسكو صباحا عن إطلاق ما لا يقل عن 620 طائرة مسيرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل في استهدافات، قال حاكم المنطقة إنها أوقعت 3 إصابات بحسب وكالة فرانس بريس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حين ينسى القلب بعد أن بكى، أو حين يبكي القلب ثم ينسى، الإنسان بطبيعته نساء، ينسى ما كان فيه من فرح أو حزن أو موعظة أو غير ذلك. وقبل أن نتكلم عن تفاصيل هذا الأمر وعما يحدث للإنسان حين يرجع للذنب بعد التوبة وحين يرجع للخطأ بعد الصواب، سأسألك سؤالا. لو قيل لك إن هذه الليلة أو هذا اليوم هو آخر يوم لك أو آخر ليلة لك في هذه الدنيا، ماذا كنت ستفعل؟ لا أقول لك بقي من عمرك عام ولا شهر ولا ستة أشهر، أقول لك لو كانت هذه الليلة أو هذا اليوم هو اليوم الأخير لك في هذه الدنيا، وغدا لن تكون في الدنيا، إنما ستكون في البرزخ، في القبر، في أول منازل الآخرة، أي خصومة كبيرة ستشغلك عما أنت فيه؟ أي إنسان ستبقى على عداوته؟ أي هاتف سيشغلك؟ أي ذنب ستقول سأفعله مرة أخيرة؟ أي مال ستتشبث به وتتمسك به؟ أي شخص ستفكر بالانتقام منه؟ والحقيقة أننا نعرف هذه الحقيقة، ولكن نحن بعيدون عن استحضارها في الأوقات المطلوبة. نحن لا نعرف متى تأتي هذه الليلة الآخرة، ولا نعرف متى يكون هذا اليوم الآخر الذي سيكون لنا في هذه الدنيا. أيمتى آخر يوم؟ لا نعرف. وقد أخبرنا الله تعالى أن الحساب قد اقترب، ولكن الناس في غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تأمل معي هذا اللفظ، اقترب في المقابل غفلة. الحساب يقترب والإنسان يغفل، يعني نحن عم نكبر وعم نتقدم بالعمر وعم نقرب للآخرة وللموت، وتزيد الغفلة عند كثير من الناس. العمر عم ينقص والإنسان عم بيخطط كأنه باقي في هذه الدنيا، عمره 70 سنة 80 سنة أكثر، يخطط لما بعد سنوات من سنته هذه، تخطط لما بعد شهور من شهرها هذا، والصحيف امتلت والإنسان بعده عم يلتهي. كل يوم يمضي كثير منا يشعر أنه مجرد يوم مضى وبكرة في غيره، وكأننا باقون في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية له، فلا نسارع إلى توبة، وإذا تبنا فلا نثبت على هذه التوبة. سؤال، ويمكن هلأ البعض منكم عم بيقول لحاله، إحنا ليش منتأثر بالموعظة ثم نرجع إلى ما كنا عليه؟ لماذا نعرف أنه يوجد يوم سنقف فيه للحساب ثم نستطيع أن نعيش بعد ذلك ساعات طويلة كأن هذا اليوم لن يأتي؟ نرجع للذنوب كما كنا، وكأنه لا قيامة، وكأنه لا حساب، ونحن نعرف أنه يوجد حساب، ونحن نعرف أنه يوجد قيامة. كيف للشخص أن يبكي الآن ثم بعد ساعة يرجع إلى الذنب؟ هذا بيصير مع كثير منا.
كيف يستطيع الإنسان أن يسمع عن القبر والآخرة والموت والحساب والجنة والنار ويتأثر، ثم يفتح الباب نفسه الذي أغلقه قبل قليل؟ من شوي كان عم بيقول خلاص لن أعود إلى الذنب، ثم يرجع إليه بعد فترة، بعد يوم، بعد يومين، بعد أربعة، بعد خمسة. شو اللي صار للقلب؟ ما الذي حصل للقلب؟ ابن الجوزي يكشف لنا، وهو أحد أساطين المذهب الحنبلي، أحد علماء المسلمين، وكان من أقوى وعاظ زمانه، يكشف لنا سر الأمر. يقول: المواعظ كالسياط، الصوت الذي يضرب به، الصوت يؤلم حين يقع. لما ينضرب فيه الإنسان بيتألم، حتى غير الإنسان مما يضرب به مثل البهائم ونحو ذلك، هذا الصوت حين يضرب، حين يقع بيوجع، لكن الألم يخف بعد ذلك. وهذه عبارة مخيفة، مطلوب أنك تحطها دائما قدام عيونك بكل حياتك، لأنه معناته أنه قلبك هلأ عند سماع الموعظة تأثر، كما أن الصوت يؤثر بالمضروب، لكن أثر الموعظة بخف مع الوقت، كما أنه ألم الصوت بخف أيضا مع الوقت. أنت الآن تطبيق ذلك كيف بيكون؟ أنت الآن تستحضر الآخرة والموت، ثم بعد ساعتين قلبك يغفل عن ذلك. الآن تقول: يا ربي لن أعود، ثم يعود الهوى فيتكلم بعد نحو ساعات. الآن تقول: الدنيا لا تستحق، الدنيا ما بتستاهل، ثم يحصل لك شيء صغير يغضبك، كأن الدنيا بكل حذافيرها لك ولا تريد أن تتخلى عن شيء منها. الآن تسمع عن الموت، ثم بعد قليل تخاصم إنسانا لأجل الدنيا. ولو مت الليلة لاستحييت أن تلقى الله وأنت على هذه الخصومة. ليش؟ ألم الصوت ما زال موجودا ثم خف شيئا فشيئا، الموعظة أثرها بلش ينزل، خرجت من مجلس الوعظ لكن شهوة المال بعد معك. صحيح أنت قلت أنا هلأ ما بقى بدي الدنيا، لكن لما ظهرت من المجلس هذا الأمر لا يزال موجودا في قلبك. أغلقت المقطع الداعي إلى الفتنة، ولكن كيف منرجع للمعصية والذنب؟ أنه أسباب وسائل بعد موجودين. لما أنت تترك هذه الأسباب وتبتعد عن هذه الأبواب وتقطع هذه الحبال، بعد ذلك قد تقول ابتعدت عن الذنب. أما أنك الآن تقول أنا تبت، مثلا شخص يشرب الخمر يقول أنا تبت إلى الله لا أعود إلى شرب الخمر، ولكن حاطط ببيته أنان الخمر وحاطط الآلات التي يستعملها لشرب الخمر من الكؤوس ونحو ذلك مما يتبع شرب الخمر، وحاطط ما يأكله أيضا مع الخمر، في أشياء بيأكلوها مع هذا الشراب، بعض الناس هكذا يفعل، هو حاططهم كلهم هيك قدامه، هو هلا من شوي تاب، والآن لما شاف الخمر ما قدر أنه يقرب ويشرب منها شيء لأنه شعر بقلبه بالندم الشديد. ولكن لما مر وقت وخف أثر الموعظة بالقلب، عاد وصب كأسا وشربه، شرب كبية ومن بعد كبية وهكذا. صحيح أنت تبت إلى الله، بس أصحاب السوء بعضهم أصحابك، يعني أنت لا تزال عرضة للوقوع بالذنب مرة أخرى. أصحابك هول اللي هني أصحاب السوء، هني اللي حيرجعوا يرجعوك على الذنب،
اليوم قلت له لا أنا ما بدي أعمل هذا الأمر اللي هو في معصية، ولكنك بعدك محافظ على علاقتك فيهم. اليوم حيقولوا لك أوكي مثل ما بدك، بكرة حيقولوا لك شو تروح معنا؟ لا ماني مرتاح، ما بدي روح. ثالث يوم يمكن تقول لهم بروح بس أنا ما بدي أعمل هيك، أنتوا أنا ما بدي أعمل هيك. بيروح ثالث مرة ورابع مرة بيرجع للذنب كما كان قبل ذلك. إذن الموعظة يا أحبابنا فيأتك، الموعظة أيقظتك لكنها لم تغير البيئة التي كانت تحيطك وقت الذنب. البيئة اللي أنت عايش فيها بيئة الذنوب ينبغي هذه أن تغيرها لتستمر في بقائك على أثر الموعظة اللي هي التوبة. ولذلك ليست كل دمعة توبة مستدامة، ولا كل رجفة خوفا من الله تغييرا جذريا بعد ذلك، ولا كل لحظة خشوع بداية جديدة. لما؟ لأنك لم تصاحب هذا الأمر اللي هو الخشوع والبكاء والرجف من خوفك من الله بالقرار، لم تحطها بالقرار ووسائل هذا القرار. وسائل هذا القرار أنك تحيط نفسك ببيئة نظيفة، هذه البيئة تعينك على طاعة الله. وحتى أنه القلب كمان بخفف أحيانا من الطاعات ويزيد أحيانا في الطاعات بسبب ما يشعر به. تلاقي الإنسان صلى اليوم 100 ركعة بكرة ركعتين، اليوم صلى وصام بكرة أفطر وترك الصلاة أسبوعا مثلا. شو الأمر؟ شو اللي صار معه هيدا؟ واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حنظلة، هذا حنظلة كان يقعد عند الرسول صلى الله عليه وسلم كأن الجنة والنار أمام عينيه، خشوع واستحضار وبكاء وبعد عن الدنيا، عزوف عن الدنيا. وإذا ظهر من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج من عند النبي يذهب إلى بيته إلى أولاده وزوجته وإلى الدنيا، يضحك ويمزح ويبيع ويشتري ويأخذ المال ويدفع المال، ثم انتبه فجأة إلى هذا الفرق الذي كان في قلبه عندما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قلبه بعد خروجه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا خشي على نفسه، كيف أستحضر هذا الاستحضار وأشعر بهذا الشعور عند النبي ولا أشعر به في الخارج؟ فراح عند أبي بكر قال يا أبا بكر، نافق حنظلة، يعني يظهر خلاف ما يبطن، خاف خشي على نفسه. فقال له أبو بكر ما الأمر؟ فأخبره فقال أنا أجد مثل ما تجد. أنا عم يحكي معه الصديق أنه أنا لما أكون عند النبي بكون بشي بجو بدك تقول يمكن بيقولوها بالعامية بقلب آخر، ولما نخرج إلى الدنيا يختلف الأمر. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم النبي أنهم لو كانوا في الخارج كما يكونون عنده لصافحتهم الملائكة. ولكن الإنسان بيتغير قلبه بين ساعة والتانية. ولكن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة، معناه القلب ليس على درجة واحدة في كل وقت. بس مش معنات كلام النبي أنه ساعة لله وساعة لمعصية الله، بدك تنتبه. ولا تعني هذه الكلمة من النبي ساعة وساعة أن يكون قلبك في ساعة حيا وفي ساعة ميتا لا يتعظ أبدا، ما هيك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد تفتر همتك أحيانا، قد تتراجع
عما كنت عليه شيئا. بقول لك وين الخطر؟ الخطر انك تأنس وتفرح بهذه البرودة وضعف الهمة، بس تحس حالك مبسوط فرحان، يعني بالعامية مبسوط وفرحان وسعيد وأنت في هذه الغفلة. الآن دخلت في الخطر، قد يغفل القلب ساعات يعني، ولكن الخطر الكبير أنه يستكين إلى الغفلة، يبقى بالغفلة ولا يسعى في أي إنقاذ لنفسه منها ولا أي إيقاظ لقلبه منها. كم مرة سمعت عن صيام الاثنين والخميس؟ كم مرة سمعت عن حفظ القرآن؟ كم مرة سمعت عن قيام الليل؟ كم مرة سمعت عن رواتب الصلوات وعن صلاة الضحى وعن ذكر الله وعن قراءة الملك في الليل، قراءة سورة الملك؟ كم مرة سمعت عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات؟ كم مرة سمعت عن ذكر الله الفلاني، عن التسبيح، عن الحوقلة، عن التهليل؟ كم مرة سمعت عن أداء الفرائض وعن ترك المنكرات وعن أداء الصلاة المفروضة؟ كم مرة سمعت عن قضاء الصلاة المفروضة؟ وبعدك بتسوف. شو يعني بتسوف؟ يعني بتقول سوف أفعل، بتقول سوف أؤدي، سوف أصلي. السين وسوف كم قتلت من أحلام وآمال ودمرت من نهايات. نهايته ما كانت سعيدة بسبب تسويفه، خاتمته ما كانت منيحة كما ينبغي بسبب تسويفه. حتى بعض الناس سوفوا الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن في السنة القادمة، ماتوا قبل أن تأتي السنة القادمة. في ناس عرض عليهم دين الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عجب كلام النبي، لكن قالوا نسلم في العام القابل. وهذا الذي قال أسلم في العام القابل كان متعلق القلب بالخمر، فما أراد الدخول في الإسلام حتى لا يترك الخمر، وليس من شروط الدخول في الإسلام أن تترك الخمر. لو أن إنسانا بقي يشرب الخمر وأسلم وآمن وصدق دخل في الإسلام، فليس شرطا لصحة إسلامه أن يتوقف عن شرب الخمر، ولكن نعم واجب عليه أن يوقف شرب الخمر، ولكنه لو مات مسلما شاربا للخمر فإنه لا يخلد في نار جهنم ولو عذب فيها، لو عذب فيها مدة لا يخلد في جهنم لأنه مسلم. أما لأنه لم يسلم فإن تسويفه ضره في آخرته. انتبه من أن تكون ممن يأنس بالذنب ولا يختنق منه ولا يتضايق منه ولا ينزعج منه. يعني في ناس بتعمل الذنب بيرجع بيضحك وبيلعب وبينام ولا كأنه حصل منه شيء. يقول سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانتبه أيضا لم يقل أن الذنب الأول هو الذي كسى القلب بالسواد وبالرين، إنما ذنب بعد ذنب ثم ذنب بعد ذنب، نقطة ثم نقطة. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطة ثم نقطة. وهذا يفسر لك أمرا ربما حدث معك، أنه أول مرة حصل الذنب أو فعلت بعض الذنوب كيف كان قلبك؟ ربما لم تستطع النوم، كيف أفعل كذا؟ ما قدرت تنام هذا اليوم. تاني يوم خفت بكيت، من بعدك
مرة تانية الألم أقل، ثم الثالثة ثم الألم أقل، بعد مدة صار الذنب جزءا من يومك من غير أن تشعر. مشان هيك القلب نقطة نقطة نقطة نقطة ليسود. طيب الحالة انه الانسان بيوصل لمحل بيأنس بالذنب وما بيعود يتنبه لخطره ولا يتنبه لهذا الخوف الذي ينبغي ان يكون في قلبه. شو اللي صار؟ لما فعلت الذنب اول مرة تألمت فقلبك نبهك، الان قلبك تعود على ذلك وكأن الجرح الذي تعود إليه ما عاد يؤلمك، خلص صرت معود على الذنب. انتبه انك تكون ممن مات احساسك. الان هلا اسال حالك، انا شو عم بعمل شيء وقلبي ما عم بينبهني عليه؟ كم مره اقع في القذف في اليوم والليله؟ كم مره اشتم مسلمه او مسلما في حضرته او في غيابه؟ كم مره لا ارعوي عن اكل المال الحرام؟ قديش أكلت حرام أنا بحياتي؟ هيك أقول لحالك إذا كنت كذلك. هل عندي ذنوب أخرى؟ هل أنا ممن يقع في كذا في كذا في كذا؟ كم مرة جرحت إنسانا مسلما بكلمة حتى صار الأمر عادي بالنسبة لي؟ يعني صار معتادا، صار متكررا إلى درجة أن يألف الإنسان هذا الذنب. كم مرة قلت ربي اغفر لي بعد الذنب؟ هل لازلت أقول ربي اغفر لي؟ هل لازلت أخذ جانبا من المجلس أقول أنا كيف عم بعمل هيك؟ ليش عم بعمل هيك؟ كيف بدي أطلع من اللي عم بعمله؟ انتبه، الذنب ببلش بخاطر، بيتحول بعد ذلك للتصميم، بيتحول بعد ذلك لإرادة للخوض فيما حرم الله. إذا ما بتدافع عن قلبك بأنك تبعده عن الشهوات والمحرمات بيغرق وبتتمكن منه الدنيا. لذلك أحيانا موعظة وحدة ما بتكفي لتفيقك. ليش؟ هذه الموعظة تواجه جيشا من الأشياء التي تقاومها. يعني أولا شيطانك، ثانيا عاداتك، ثالثا خواطرك، رابعا شهواتك، خامسا البيئة التي أنت تعيش فيها، سادسا أسباب المعصية التي أنت تعيش فيها. كل هول أنت عم بتفكر فيهم بهاللحظة أو هني عم يضغطوا عليك لتحافظ على بقائك بالذنب، وجاي موعظة وحدة لك اترك ما أنت عليه. هذا بناء أنت صنعته بسنين. موعظة، هل تستطيع أن تهدم هذا البناء الذي بنيته؟ بناء صرح كبير مبني على الذنوب والخطايا والفسوق والجرم وذنوب الخلوة والعلن، هل لا بدك أنت تهدمهم كلهم بموعظة؟ الموفق من وفقه الله. نعم، كيف الموعظة هيدي بدها تهدم كل هول؟ في كان معهم هول صور وكلام ومشاهد وأمكنة وأمور كثيرة أحاطت بهذه الذنوب، كيف تخرج منها كلها؟ نعم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله قال زادتهم إيمانا، حدث شيء بعد السماع. إذن لما تجيك نفحة بعد موعظة استفيد منها، تمسك فيها كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أجت همة على طاعة بسبب موعظة اغتنمها، قد بالموعظة اللي بعدها ما تتأثر. هلأ تأثرت، هلأ اغتنم هذه الموعظة. واحد من أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم سمع آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو أبو طلحة.
وهو من أكثر الأنصار مالا. سمع هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلع هيك هون حس بشيء، شعر بشيء، يريد أن يكون من هؤلاء الذين ينالون البر، وعنده مال وبعض ماله أحب إليه من بعض. كثير منا هيك، وبعض أموالنا نحبها أكثر من بعض أموالنا الأخرى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.

اغتنام اللحظة التي تتعظ بها. هذه الموعظة دخلت على حياتك، بدها منك قرار، بدها منك حركة، بدها منك أنك تترك ما تألفه من الذنوب والمعاصي، حتى ما تجي تقول بعد ذلك أنا سمعت الموعظة، سمعنا الدرس الفلاني للشيخ فلاني، سمعنا درس للشيخ بالمسجد وقررنا أن نتوب بس رجعنا. انتبه أنك ستستدعى للسؤال، وأنه ستحاسب في الآخرة. انتبه أنك هتجي ليوم لربما تحتاج فيه إلى واعظ ولن تجده. لو أنت عملت بهذه الآيات وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. بس هونيك لما يتذكر ما بقى فيه يرجع إلى الدنيا ليعمل. لن تحتاج إلى جنازة، لن تحتاج إلى قصة سترى وتتذكر، لكن القرآن يقول وأنى له الذكرى، لأن الوقت ليس وقت عمل إنما وقت حساب. ثم يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، قال لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، وكأن الآخرة هي الحياة. وهكذا الأمر، أنك أنت بتعيش بالدنيا سنوات قليلة جدا، 30 سنة 40 سنة ويمكن أقل، وأما سنون الآخرة فلا نهاية لها. فيقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، وكأن الحياة اللي نحن عايشينها هذه ما هي الحياة. هناك ستفهم ذلك اليوم الذي كنت تقلق فيه ساعات لأن إنسانا لم يكلمك، أين هو الآن؟ ذلك المال الذي غضبت لأجله وتنازعت لأجله وسجنت لأجله أو قتلت لأجله أو قاتلت مسلما لأجله، أين هو؟ ذلك الشخص الذي أرضيته بمعصية الله، أين هو الآن؟ هذاك اليوم استحضر حالك كأنك هنيك. هل ستفكر بكل هذه الأمور التي تفكر فيها في هذه الأيام؟ هوليك الناس اللي خفت من رأيهم بالدنيا، رأي ما عجب أنك تعمل شيء فيه خير أو أن لا تفعل شيئا فيه شر، أين هم الآن في الآخرة؟ الآن ستستحضر أفعالك التي كنت تغضب فيها ربك، إن لم تتب منها ووجدت عاقبتها، وإن الذنب الذي قلت لا أستطيع أن أتركه الآن في الآخرة، وين؟ أين لذة المال الحرام الآن في الآخرة؟ والآن انظر إلى عاقبة الخير الذي كنت تقول غدا أفعله وبكرة وبعده والشهر الجاي وبرمضان وبالعيد وبعد العيد وبالصيفية ولا بالشتوية، وهيك تأجل الخير إلى أن مت. قل الآن في الآخرة وجدت أثر هذا الخير؟ شفت قديش أنت قصرت؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. نحن نؤمن بالقيامة، ولكنه كثير منا لا يستحضر هذا اليوم بالقدر الذي يغير يومه إلى الأحسن. نعرف أنه جاي، ولكن نعامل موعدا بعد أسبوع في الدنيا أحيانا بأكثر استحضار من يوم القيامة. بعد أسبوع في عندي كذا، بعد شهر عندي عرس بنتي، بعد شهرين عندي سفرة كذا، بعد 3 أشهر عندي تخرج، بعد 4 أشهر عندي هيك. كل واحد عنده شيء عم يضرب مواعيد لشهر وشهرين وسنة واثنين. قل لي اليوم لما صرت بالقيامة وبالآخرة وين إني هول المواعيد اللي كنت عم بتفكر فيهم أكتر مما كنت عم تستحضر يوم القيامة؟

يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فنعلم أنه سيأتي ثم ننسى، كيف ينسى القلب ما لا بد منه؟ لو صامنا بالجهل، نحن نعلم أن القيامة قادمة، يعني الناس لا يجهلون القيامة، والمسلمون يؤمنون بالقيامة، ولا يكون الرجل مسلما إن لم يؤمن بالقيامة، ولكننا نفوت. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله حتى سمعها بعضهم فقال بلى يا ربي قد آن. قد آن، قل هلأ أنت بعد أن سمعت هذه الآية، بلى قد آن. وضع واكتب جدولا لتحقيق الرجوع إلى الله، واكتب الأسباب التي تعينك للرجوع إلى الله، وضع الأسباب التي تبعدك عن الله عز وجل واجتنبها. ثم باب التوبة لا يزال مفتوحا، فيك هلا تتوب، فيك ترجع، فيك تندم، فيك تقول لا. لو كان هذا الأمر لا يرضي كثيرا من الناس ولا يحبه كثير من الناس. الأصل أن ترضي ربك، ثم قل اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أولى ما ينبغي أن تعمل عليه وعلى صلاحه قلبك. قلبك هو اللي بدك تشتغل عليه، والقلب إذا اتعظ وإذا فاء وإذا انتبه فأنت بخير. لو وقعت بالذنب تستطيع أن تتوب، قلبك بيذكرك. بعض الناس أحيانا يأتي ويشكي من الذنوب، حين نكلمهم عن الصلاة عن بعض الطاعات، البعض بيقول نحن الصلاة ما بتخطر ببالنا. بيوصل الإنسان لوقت أنه يبطل يتذكر حتى الفرائض والطاعات بسبب غفلة القلب. وإذا القلب متقظ متيقظ وفايق ومنتبه وواعي وصاحي، لو حصل منه ذنب يسرع إلى التوبة فورا. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بتوبة نصوحة، وأن يغفر لنا ما قد سلف، وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وأن يرزقنا حسن الاتباع، وأن يرزقنا ربنا سبحانه وتعالى الطاعات، وأن يختم لنا بالخير وبالحسنى وزيادة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

0: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى جنوبي لبنان منفذا سلسلة غارات وتفجيرات وقصفا مدفعيا وسط تهديدات إسرائيلية بمزيد من التصعيد. فقد استهدفت قوات العدو صباحا أطراف مجد الزون بعدد من القذائف المدفعية، وكان طيران الحرب المعادي أغار فجرا على بلدة المنصوري وأطلق رمايات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت. يأتي ذلك في وقت تتحضر فيه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان منذ العام 1978 للمغادرة نهاية العام الحالي، بعدما مدد مجلس الأمن في شهر آب من العام الماضي ولايتها للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026 مع خطة انسحاب تدريجي. وسبق أن اقترح وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل لمنع أي فراغ أمني. في إطار المفاوضات، قالت مصادر سياسية مطلعة إن الاتصالات التي يجريها لبنان تتركز بشكل أساسي على منع التصعيد وتفادي السيناريو الأسوأ، ولفتت إلى أن الواقع الميداني الجديد لا يراد له أن يتطور بحيث تعود الحرب من جديد، معتبرة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل اتصالاتها لخفض التوتر، وشددت على أن لبنان لا يملك القدرة على أن يتحول مجددا إلى ساحة للعدوان الإسرائيلي. وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي في الوقت نفسه سيحاول في الوقت الراهن كسب المزيد من الوقت والمضي في سياسة التدمير قبل الجولة المقبلة من المفاوضات التي يريد لبنان انتزاع قرار وقف إطلاق نار شامل ونهائي. في المواقف، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد تاسك فورس فور ليبانون أن لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وقال إن الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوى العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء، وقال إن العلاقة مع إيران ينبغي أن تكون من دولة إلى دولة. من جهته، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة رئيسها السفير إدوارد غابرييل وبحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعدد من أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها، وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وأهمية دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. وشرح الرئيس سلام سياسة الحكومة القائمة على مسارين متلازمين: الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلى ذلك، يواصل الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد لقاءاته، فقد استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل كليرفيلد على رأس وفد. وبحسب بيان صادر عن الجيش، جرى خلال اللقاء بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الجانبان أهمية دعم الجيش اللبناني في ظل المهمات التي ينفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. في سياق منفصل، أصدر رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد المكاوي قرارا يتعلق بحصر سفر الحجاج والمعتمرين جوا، مؤكدا استمرار منع النقل البري لحملات الحج والعمرة. وفي إطار متابعته الحثيثة لمصلحة المواطنين، قام النائب الدكتور عدنان طرابلسي بزيارة لمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، حصل خلالها على وعد بتعديل المذكرة الصادرة سابقا والمتعلقة بحملات العمرة عبر البر بحيث يتم تمديد العمل بها حتى نهاية شهر آب الجاري. وأكد النائب طرابلسي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الحملات والمواطنين الراغبين بأداء فريضة العمرة، مشددا على أنه سيتابع صدور المذكرة المعدلة رسميا وسيبقى حريصا على متابعة كل ما من شأنه تسهيل أمور المواطنين. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة، سعر قارورة الغاز 1000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,456,000، بنزين 98 أوكتان 2,474,000، المازوت 2,375,000، أما قارورة الغاز في 1,175,000 ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. انتهت مهلة الستين يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي ولا حتى إلى إطار أولي يعالج الملفات العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي ومضيق هرمز ووقف الحرب، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى القول أن انتهاء المهلة غير مهم وأنه لا يضع جدولا زمنيا متراجعا عمليا عن الموعد الذي قدمه سابقا باعتباره حاسما. وفي المقابل دعت إيران واشنطن إلى العودة غير المشروطة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها باعتبارها الطريق الوحيد لاستعادة التفاوض وإنهاء الحرب. وفي السياق، قال مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز إن طهران حددت مهلة تمتد بضعة أسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ واشنطن ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء. وأكد المسؤول أن إيران لن تنتظر إلى أجل غير مسمى استمرار الحصار البحري الأمريكي. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأشار ترامب للصحفيين إلى أن إيران لن تعقد الاتفاق الذي تراه الولايات المتحدة مهما. وبشأن مضيق هرمز، نقلت وكالة رويترز عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز في اتجاه المغادرة، مما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم، ويتلقى باقي أفراد الطاقم المساعدة من خفر السواحل العماني. في الملف الفلسطيني، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حماس. أضاف أن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي. وأبلغ نتنياهو كوشنر أن لا انسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية. ننتقل إلى العراق، حيث وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بالتحقيق في الهجوم بمسيرتين على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات في أربيل، وذلك بعدما اتهمت السلطات الكردية إيران بتنفيذه. من جهة أخرى، أفادت السلطات الصحية في أقليم كردستان العراق بإصابة 18 شخصا جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية. وذكر نائب مدير صحة السليمانية أن الانفجار وقع في مستودع المشتقات النفطية بالمحافظة، موضحا أن أسباب الحادثة لم تعرف بعد. وإلى اليمن، حيث ذكرت وكالة رويترز أن الحوثيين أعلنوا مهاجمة سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق مرافقة قبالة ساحل المخا في البحر الأحمر بصواريخ باليستية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تستقر ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 14 إلى 28، أما في الداخل من 16 إلى 33 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا ناشطة، أحيانا خلال النهار سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، البقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.
1: رسول الله،
2: الحمد لله رب العالمين المنعم على البرية بمولد السيد المصطفى خلاصة الشعوب العربية وأفضل الذرية الإسماعيلية وخيرة الأصول القرشية وذروة سنام الذؤابة الهاشمية، سيدنا محمد بن عبد الله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. وبعد، ففي لقائنا اليوم سنعرج على بيان بعض القصص الواردة قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد عبد المطلب ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر بئر زمزم بعد أن كانت انطمرت، فعارضه حسدة من قومه كانوا يفسدون بالليل ما يصنع، ولم يكن له يومئذ إلا ولد واحد وهو الحارث. ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد له 10 أبناء، فقال عبد المطلب: اللهم إني كنت قد نذرت لك نحر أحدهم وإني أقرع بينهم، فأصب بذلك من شئت. فأقرع بينهم، أي وضع اسمه مع أسماء إخوته، وسحب واحدا منهم، فصارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب، وكان أحب ولده إليه. فقيل لعبد المطلب: هو أحب إليك أو 100 من الإبل؟ ثم أقرع بينه وبين الإبل، فصارت القرعة على 100 من الإبل، فنحرها عبد المطلب مكان عبد الله وافتدي بها من الذبح. وكانت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة في حجر عمها وهيب بن عبد مناف، فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب، وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وهيب على نفسه فزوجه إياها. وكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وابنه عبد الله في مجلس واحد. وفي طريقه مر عبد المطلب على امرأة من بني عبد الدار، فرأت بين عيني عبد الله غرة كغرة الفرس، وهي البياض الذي يظهر في جبهة الفرس فوق حجم الدرهم من نور، فدعته لزواجها وقالت: هل لك في يا ابن عبد المطلب؟ فأبى فانطلق فزوجه آمنة بنت وهب. ثم رجع عبد الله فمر بالمرأة من بني عبد الدار فقال: هل لك في، أي في زواجي؟ فقالت: لا، مررت بي وبين عينيك غرة من نور، فرجوت أن أصيبه منك، وقد ذهبت به آمنة بنت وهب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين. وحملت آمنة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: ما شعرت بأنني حملت به ولا وجدت له ثقلا كما يجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي، وربما كانت تقول: فأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان، فقال: هل شعرت أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري. فقال: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها، وذلك يوم الاثنين. قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل. ثم أمهلني حتى إذا دنا ولادي أتاني ذلك الآتي فقال: قولي: أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، فإنه خرج إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا فمروا بالمدينة، وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض، فقال: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر أولاده الحارث، فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار. وأخبره أخواله بمرضه وبقيامهم عليه وما ولوا من أمره وأنهم قبروه، فرجع إلى أبيه فأخبره، فحزن عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته حزنا شديدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل، ولعبد الله يوم توفي 25 سنة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج في رحاب المولد الشريف، تابعونا في الحلقة المقبلة، والحمد لله أولا وآخرا.
0: في رحاب المولد الشريف، لما دأب المسلمون على الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على هذه النعمة الجليلة والفضل العظيم، رغبنا أن نقدم مولدا مختصرا. في رحاب المولد الشريف، قراءة المولد الشريف السليم من الدسائس تساعد على تذكر الفضائل النبوية والشمائل المحمدية بصوت الشيخ الدكتور سامر قليلات.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدة فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي صباحا لأطراف مجدل زون وغارة فجرا على المنصوري. وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية المقدمة إلى لبنان ظهر غد عبر معبر المصنع. قوى الأمن توقيف مروج مخدرات في محلة طريق المطار. مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يقول المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن. رويترز عن الرئاسة التركية إردوغان أبلغ ترامب أهمية مواصلة المحادثات مع إيران. هيئة بحرية بريطانية إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. تسنيم رئيس مجلس الشورى الإيراني سيزور العراق غدا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. نائب مدير صحة السليمانية 18 مصابا جراء انفجار وقع في مستودع المشتقات النفطية بالمحافظة ولم تعرف أسبابه بعد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة إصابات وإطلاق قذائف. البرلمان العربي لممارسة ضغوط دولية فاعلة لإجبار الاحتلال على الالتزام بخارطة الطريق بغزة. رويترز عن حاكم مقاطعة خاركييف الأوكرانية مقتل 10 أشخاص في هجوم صاروخي روسي. زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب ساحل بالمكسيك. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة ورياح نشطة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

حدث في ربيع الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيع الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيع الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مما تذكره كتب التاريخ الإسلامي أنه في شهر ربيع الأول من عام 8 للهجرة المشرفة توفي إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عمر سنة ونصف السنة عليه السلام.
1: رسول الله رسول الله.
0: إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولدته أمه مارية القبطية في ذي الحجة سنة 8 من الهجرة. وذكر الزبير عن أشياخه أن أم إبراهيم مارية ولدته بالعالية في الموضع الذي يقال له مشربة أم إبراهيم بناحية القف، وهو علم لواد من أودية المدينة. وكانت قابلتها سلمى امرأة أبي رافع، فبشر أبو رافع به النبي صلى الله عليه وسلم فوهب له عبدا. فلما كان يوم سابعه عق عنه بكبش، والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وحلق رأسه، حلقه أبو هند وسماه يومئذ، وتصدق بوزن شعره ورقة أي فضة على المساكين، وأخذوا شعره فدفنوه في الأرض. وتنافست نساء الأنصار في إبراهيم أيتهن ترضعه، وأحببنا أن يفرغن ماريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر النجارية وزوجها البراء بن أوس فكانت ترضعه. وكان يكون عند أبويه في بني النجار، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بردة فيقيل عندها، ويؤتى له بإبراهيم عليه السلام. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بردة قطعة نخل.
1: رسول الله رسول الله.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيت رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. رواه مسلم. يقول النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. وأما الذمة فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام. وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. وفي الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده، بحيث يقهرون العجم والجبابرة، ومنها أنهم يفتحون مصر، ووقع كل ذلك ولله الحمد.
1: رسول الله رسول الله.
0: كانت مارية القبطية قد أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر، هي وأختها سيرين. فوهب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت الشاعر، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. وعن ثابت عن أنس أنه قال: لقد رأيت إبراهيم وهو يكيد بنفسه أن يجود بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ووافق موته كسوف الشمس، فقال قوم: إن الشمس انكسفت لموته. فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل والصلاة.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وتوفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، لعشر ليال خلون من ربيع الأول سنة 8 وقيل 10، ودفن بالبقيع. وكانت وفاته في بني مازن عند أم بردة، ومات وهو ابن 18 شهرا. وقد قيل إن الفضل بن العباس غسل إبراهيم ونزل في قبره مع أسامة بن زيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على شفير القبر. وورد في سبل الهدى والرشاد أنه لما قبض إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه. فأتى فانكب عليه وبكى عليه الصلاة والسلام.
1: رسول الله، رسول الله.
0: وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا هذا، تابعونا وإلى اللقاء.
2: حدث في ربيعنا الأول، رحلة عامرة للتعرف على أهم الأمور التي حصلت في شهر ربيعنا الأول على مدى عصور كثيرة. حدث في ربيعنا الأول برنامج تاريخي يتناول مواقف ومحطات جرت في هذا الشهر الأغر.

0: غداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: ألو وينك؟
12: بدي وين؟
11: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
12: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هون.
11: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
13: سلة الخير منكم للمحتاجين.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

وصفوك محمد فالعرب يملأهم من فخر طربوا، والقلب يحلق في فلك يبلغه القلب فيلتهب. لا أدري كيف أقول لهم إني أهواك وأنجذب. لو تقف الدنيا في وجهي من صفك ما أنا منسحب. ما قدر لي أن أدرككم في الدنيا فأنا أحتسب، وعسى في الأخرى تحضنني في الجنة حيث لنا رتب. تتبسم لي وتعانقني ومزيدا منكم أرتقب، وأدقق في وجه حبيب بجماله لم تحط الكتب. وأضمك ثم تكلمني كلمات زينها الأدب، وجبيني يرقد في صدر أتقرب منه وأقترب. وأقيم بقربك في عدن لا حزن هناك ولا تعب.

قد كان طويل الزندين وبه دعج في العينين مربوع الخلق ومعتدل والخاتم بين الكتفين وازداد جمالا وبهاء من طول في شق العين إن تسأل عن عضديه أقل وصفوه عبل العضدين إن تسأل عن خديه أقل خداه أجمل خدين إن تسأل عن كفيه أقل طه معتدل الكفين مخدوما كان ومحشودا وكذاك منير الساقين وترى الأسنان مفلجة وتراه ظريف الكعبين وعقيدته أن الباري عن كيف جل وعن أين.

ولا تخشى الملامة، أشبه الناس بآدم، أجمل الناس ابتسامة، كوكبي الأنف حسنا وهو خير الخلق قامة، مشرق اللون بياضا وله في الظهر شامة.

سنن هجرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بدون سواك. رواه الدارقطني. فمن أراد أن يدخل في الصلاة فاستعمل السواك وصلى يتضاعف أجر صلاته إن شاء الله. سنن هجرت.

0: أعرض أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنفذ جرافة للعدو الإسرائيلي أعمال تجريف وحفر في محيط منطقة بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، مع تموضع دبابتي ميركافا في المكان. كما يحلق الطيران المسير المعادي في أجواء الضاحية الجنوبية وفوق جرود الهرمل على علو متوسط. في المقابل، قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن استمرار احتلال جنوب لبنان يعني إعطاء المزيد من الشرعية لحزب الله بصفته مقاومة تدافع عن أرضها. في المواقف، تمنى النائب ميشيل موسى في حديث إذاعي أن يستمر وجود قوات اليونيفيل على الرغم من اتخاذ قرار باقتراب موعد انتهاء مهمتها جنوبا، وأشار إلى أن هناك سعيا لوجود قوة أممية في الجنوب لتكون شاهدة على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية، إنما لا أجوبة واضحة حتى اليوم بهذا الشأن. في إطار المساعدات، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة، من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي، وذلك 12 ظهر يوم غد الأربعاء. في حال الطرق، طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وخفيف السرعة داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت بسبب تسرب الزيوت في المحلة، ودراج من مفرزة سير بعبدة يعمل على المعالجة. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحكومة الإسرائيلية بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وعدم تنفيذها، وما زالت هذه المساعي مستمرة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن رئيس بلدية موسكو صباحا عن إطلاق طائرة على المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية خلال الليل في استهدافات، قال حاكم المنطقة إنها أوقع 3 إصابات بحسب وكالة فرانس بريس. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض حسين زكريا جوهر بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم وبلاكات من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-029-526. إذن المريض حسين زكريا جوهر بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم وبلاكات من فئة O بوزيتيف. للتواصل 03-029-526. لبوا وبارك الله بكم. مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض حسين زكريا جوهر بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم وبلاكات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 03-029-526. لبوا وبارك الله بكم.
1: الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: يا بشرى من عمل بهذا الأمر تعلم علم أهل السنة في العقيدة والأحكام ثم جاهد الضلال في هذا العصر. هذا العصر عصر تعاضدت فيه الكفريات الاعتقادية والعملية، فهنيئا لمن بذل جهده في كفاح ذلك، يكون شهيدا لو مات على فراشه بقوله عليه الصلاة والسلام: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. سنتي معناه العقيدة والأحكام، لأن معنى السنة في اللغة الطريق، إنما الفقهاء في اصطلاحهم صاروا يقولون للعمل الذي هو ليس واجبا سنة. أما في الحديث السنة هي طريقة الرسول

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: من أسس العقيدة الإسلامية تنزيه الله عن الشبيه والكيفية، من أسس العقيدة الإسلامية. من كذب هذه العقيدة فاعتقد خلافها، فاعتقد في حق الله وصفه بصفة من صفات البشر، هذا لا يكون على العقيدة الإسلامية. فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام السلفي الذي هو من السلف الصالح يعني، رحمه الله، قال في كتابه المشهور بين المسلمين المعروف باسم العقيدة الطحاوية، والذي التزم فيه أن يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي عليها السلف والخلف، التي عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذه العقيدة تنزيه الله عن الشبيه، وتنزيهه عن الكيفية، وتنزيهه عن المكان. فربنا عز وجل لا يحويه مكان، كما أنه لا يجري عليه زمان، هو خالق المكان والزمان، فلا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان.

0: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
1: ماما ماما تعي بسرعة.
2: شوفي يا حبيبتي ليش عم تركضي؟
1: في بسينة صغيرة هباب البيت شكلها جوعانة.
2: يا مسكينة شكلها من زمان ما أكلت.
3: ماما فينا نعطيها شوية أكل؟
2: أكيد روح جيب الصحن الصغير.
4: السلام عليكم، شو القصة؟ شايفتكم متجمعين.
1: وعليكم السلام، لقينا هالبسينة كانت عم تنوي كتير.
4: وشو عملتوا معها؟
3: جبنا لها مي، هلأ عم نجيب أكل.
1: شوفي يا ماما بطلت تنوي.
2: لأنها شبعت يا روحي.
4: تعرفوا عملتوا شي منيح إنكم ما مرقتوا من حدا وكأنكم ما شايفينا. سبحان الله، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان شرب بسينة عطشانة.
3: يعني هيدا إذا عملنا هالشي اقتداء بالنبي إلنا ثواب؟
4: أكيد يا حبيبي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إنه الرحمة مش بس مع الإنسان بل حتى مع الحيوان.
1: يعني إذا أشفقنا على حيوان جوعان أو هو بحاجة لمساعدة منساعده بيكون إلنا ثواب؟
4: ايه، وهيك بتكونوا عم تستقبلوا المولد بطريقة جميلة.
2: سبحان الله، كنت مفكرة انه الاستعداد للمولد الشريف بس ترتيب البيت.
4: لا يا ام رامي، من اهم الزينات الاخلاق الحلوة لانه كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ماما من اليوم اذا شفت حيوان عطشان رح حط له مي.
1: وانا كمان
4: كل يوم من ربيع الاول عم بيعلمنا خلق جديد.
2: وبالحلقة الجاية رح نشوف كيف فينا نفرح قلب إنسان مثل ما فرحنا اليوم قلب هالمخلوق الصغير.
0: أيام المولد رحلة اجتماعية عائلية بتبلش من أول شهر ربيع الأول وبتنتهي باليوم 12 اللي هو ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيام المولد مواقف ومشاهد من حياتنا كيف بتنقلب للأحسن ببركة هالمناسبة الكريمة.
5: محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
1: يا عليك يا حاج
2: حبيبي ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
3: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

عاد إلينا شهر ربيع الأول، يحمل في جنباته بشريات الخير العميم والمعاني الجميلة الكبيرة بذكرى مولد سيد الناس والهادي إلى سواء السبيل رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. فيا مرحبا بك يا ربيع الخير.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لطيبة

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أهلا بكم. صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على بلدات وقرى جنوبي لبنان منفذا سلسلة غارات وتفجيرات وقصفا مدفعيا وسط تهديدات إسرائيلية بمزيد من التصعيد. وتنفذ جرافة للعدو الإسرائيلي أعمال تجريف وحفر في محيط منطقة بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة مع تموضع دبابتي ميركافا في المكان. كما يحلق الطيران المسير المعادي في أجواء الضاحية الجنوبية وفي جرود الهرمل على علو منخفض. كما نفذت جرافات العدو الإسرائيلي عملية تجريف في مشاع بلدة المنصوري. في المقابل قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن استمرار احتلال جنوب لبنان يعني إعطاء المزيد من الشرعية لحزب الله بصفته مقاومة تدافع عن أرضها. يأتي ذلك في وقت تتحضر فيه قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان منذ العام 1978 للمغادرة نهاية العام الحالي، بعدما مدد مجلس الأمن في شهر آب من العام الماضي ولايتها للمرة الأخيرة حتى 31 من كانون الأول 2026 مع خطة انسحاب تدريجي. وسبق أن اقترح وزير الخارجية الألماني تفويض قوات من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل اليونيفيل لمنع أي فراغ أمني. في إطار المفاوضات قالت مصادر سياسية مطلعة أن الاتصالات التي يجريها لبنان تتركز بشكل أساسي على منع التصعيد وتفادي السيناريو الأسوأ، ولفتت إلى أن الواقع الميداني الجديد لا يراد له أن يتطور بحيث تعود الحرب من جديد، معتبرة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل اتصالاتها لخفض التوتر، وشددت على أن لبنان لا يملك القدرة على أن يتحول مجددا إلى ساحة للعدوان الإسرائيلي. وأوضحت أن الجانب الإسرائيلي في الوقت نفسه سيحاول في الوقت الراهن كسب المزيد من الوقت والمضي في سياسة التدمير قبل الجولة المقبلة من المفاوضات التي يريد لبنان انتزاع قرار وقف إطلاق نار شامل ونهائي. في إطار مواكبته لآخر المستجدات قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لوزير الدولة الكندية للتنمية الدولية إن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون. وأكد عون أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. في الإطار الرياضي عرض الرئيس عون مع وزيرة الشباب والرياضة نورة بيرقداريان شؤونا رياضية والنشاطات التي تنوي تنفيذها في إطار أسبوع الرياضة في لبنان الذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء إضافة إلى أنشطة الوزارة المستقبلية. في إطار المساعدات أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي وذلك 12 ظهر يوم غد الأربعاء. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ اليوم ما بين الساعة 11 والساعة 3 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل الأقليع عمر جعيون. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة وسعر قارورة الغاز 1000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,456,000، بنزين 98 أوكتان 2,474,000، المازوت 2,375,000، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. في حال الطرق تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال تأهيل وتعبيد عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية ضمن برنامجها الهادف إلى معالجة الأضرار المتراكمة وتحسين واقع شبكة الطرق والسلامة المرورية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض حسين زكريا جوهر بمستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم وبلاكات من فئة O بوزيتيف. للتواصل يوجد الاتصال على الرقم 03-029-526. إذن المريض حسين زكريا جوهر بمستشفى جبل لبنان
بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم وبلاكات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 03-029-526. والمريض نزار محمود درويش بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة B بوزيتيف. للتواصل 70-993-194. إذن المريض نزار محمود درويش بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة B بوزيتيف. للتواصل 70-993-194. والمريض علي محمود جابر بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76-813-042. إذن المريض علي محمود جابر بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76-813-042. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة. عصام

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. انتهت مهلة الستين يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي ولا حتى إلى إطار أولي يعالج الملفات العالقة وفي مقدمتها البرنامج النووي ومضيق هرمز ووقف الحرب، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارع إلى القول أن انتهاء المهلة غير مهم وأنه لا يضع جدولا زمنيا متراجعا عمليا عن الموعد الذي قدمه سابقا باعتباره حاسما. وفي المقابل دعت إيران واشنطن إلى العودة غير المشروطة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها باعتبارها الطريق الوحيد لاستعادة التفاوض وإنهاء الحرب. في السياق، أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن الحكومة الإسرائيلية بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وعدم تنفيذها، وما زالت هذه المساعي مستمرة. وبشأن مضيق هرمز، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. في المواقف، أفادت وكالة رويترز نقلا عن الرئاسة التركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب العلاقات الثنائية والحربين في إيران وقطاع غزة، إضافة إلى اتفاق مكة. وشدد أردوغان خلال الاتصال على أهمية مواصلة المحادثات مع إيران، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في هذا المسار. في الملف السوري، أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد بحسب وكالة فرانس بريس. في الميدان، أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية سورية قولها بأن أربع غارات جوية لم يتضح مصدرها استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية العسكرية في شمال غرب سوريا في وقت مبكر من اليوم، مستهدفة المدرج ومستودعات تخزين. وأفاد أحد المصادر العسكرية وأحد سكان المنطقة المجاورة للقاعدة بعدم وقوع إصابات. هذا وأفادت وكالة سانا بوقوع انفجار في المحطة الحرارية بمدينة بانياس، فيما باشرت الجهات المختصة التحقق من طبيعته وأسبابه. وأفادت مديرية صحة طرطوس بوصول ثلاث وفيات إلى مستشفى بانياس جراء الانفجار. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم بأن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سيزور العراق غدا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. وذكرت الوكالة أن زيارة قاليباف إلى العراق تهدف إلى مناقشة التطورات الأقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، فضلا عن بحث الحلول المشتركة للمساهمة في إرساء الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا. وإلى اليمن، حيث استهدف الحوثيون مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب السعودية على ساحل البحر الأحمر اليوم في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء الحوثية. واستهدف الحوثيون مرارا منشآت الطاقة والنفط في الأسابيع الأخيرة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أسفرت ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين وفق ما قال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف بحسب وكالة فرانس بريس. نصل أخيرا إلى إندونيسيا، حيث نقلت وكالة رويترز عن وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بقوة 6.1 على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم على عمق 29 كيلومتر. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تستقر على الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويتحول الطقس بعد الظهر إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 27، أما في الداخل من 18 إلى 35 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا خلال النهار، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 75%. حال البحر مائج إلى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني: المريض حسين زكريا جوهر في مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم وبلاكيت دم من فئات O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-029-526. إذن المريض حسين زكريا جوهر في مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم وبلاكيت دم من فئات O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-029-526. والمريض نزار محمود درويش في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئات بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-993-194. إذن المريض نزار محمود درويش في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئات بي بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70-993-194. والمريض علي محمود جابر في مستشفى رسول الأعظم بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-813-042. إذن المريض علي محمود جابر في مستشفى رسول الأعظم بحاجة ماسة إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-813-042. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

كربتنا ونشد بجاهك همتنا، والتقوى تنصر أمتنا وكرامة عبد تقوى.

0: بعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسلتك لحمي، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: محمد نوره الهادي من الظلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
3: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
2: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة العاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة من المقرر أن تصل إلى معبر المصنع الحدودي، وذلك 12 ظهر غد الأربعاء. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة وسعر قارورة الغاز 1000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,456,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,474,000 ليرة، المازوت 1,375,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,175,000 ليرة لبنانية. أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياط البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5,300,000 برميل إلى 293,400,000 برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الأول 1982. ويأتي هذا السحب في إطار اتفاق أمريكي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي. ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من دولارين وسط مخاوف بشأن الإمدادات العالمية التي تفاقمت بسبب تشاؤم المستثمرين حيال الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد مع إيران بحسب رويترز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية $2.35 أو 2.65% لتسجل $90.87 للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.10 أو 2.55% عند التسوية لتصل إلى $84.50 للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وجرف وأطلاق نار جنوبا. الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تجريف وفجر خزان المياه العمومي في مشاعل منصوري. الأمم المتحدة حذرت من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية المقدمة إلى لبنان ظهر غد عبر معبر المصنع. مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر يقول المحادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن. وزير الخارجية الإيراني: الحكومة الإسرائيلية بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة تفاهم وعدم تنفيذها. رئيس البرلمان الإيراني يقول لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. تسنيم: رئيس مجلس الشورى الإيراني سيزور العراق غدا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. الحوثيون أعلنوا استهداف مصفات نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، إصابات وإطلاق قذائف. رويترز: 4 غارات جوية تستهدف قاعدة أبو الظهور الجوية السورية. وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. قتلى في ضربة روسية على شمال شرق أوكرانيا. وزيرا خارجية السعودية والسودان وقعا وثيقة إنشاء مجلس التنسيق المشترك. ارتفاع حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا إلى 6438 قتيلا. أخيرا الطقس المتوقع: كتل حارة بدءا من يوم غد ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم أحبابنا في برنامج مسابقة المولد الشريف، الذي هو عبارة عن مسابقة اخترنا أسئلتها من بطون كتب السيرة الشريفة لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: كم كان عمر السيدة عائشة رضي الله عنها عندما توفيت؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: كم كان عمر السيدة عائشة رضي الله عنها عندما توفيت؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: متى توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها؟ وكان الجواب: قبيل الهجرة بثلاث سنوات. يمكنكم إرسال الإجابات عبر واتساب 01-66-76-02 أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام. تابعونا في مسابقة المولد النبوي الشريف وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.

كانت الدنيا والزينة حنشوفها بالشوارع. نحنا كلنا ناطرين 12 ربيع الأول لحتى نفرح بذكرى ولادة خير خلق الله أجمعين وخاتم الأنبياء كلهم، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه

يا رسول الله، سلاما يا حبيب الله، أحبك من كل قلبي، أحبك يا حبيب الله، يا حبيب الملايين، ويا حبيب رب العالمين.

كمان ناطرة هاليوم، هاليوم الحلو، يوم ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى ولادة أفضل خلق الله وأعظم خلق الله وأشرف خلق الله.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع الأول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

الحمد لله الذي جمع الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير والعالم والأمي والرجل والمرأة والكبير والصغير والقريب والبعيد، مع اختلاف الأطوار والأزياء والعادات واللغات، على حب الحب الأحب إلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

صروح المجد بانيها نبي علي القدر رتبته سماء لواء الحمد خفاق عليه فيا لله ذياك اللواء أيا نعم المشفع يوم حشر يغيث الناس إذ عم البلاء بيوم ولادك النيران تخبو وكسرى عندهم صدع البناء مياه بحيرة غاضت ونجم تلألأ في الدجى منه الضياء إذا لم نحتفل لكم ابتهاجا بمن يا سيدي يحلو الهناء فقولوا للعذول خسرت فقولوا للعذول خسرت فاخسأ فإنا من قبائحكم براء رفضت مديحه فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء إذا قد قال حسان قديما وفي ذا اليوم قد عاد النداء فعائب وصف هادينا بخير ومن يهجوه في سفه سواء بعام الفيل أبرهة تمنى سلامته وقد عز النجاء وبيت الله تحميه طيور ومن أحجارها صد اعتداء وفي ذكراك يا خير البرايا مواكب عزنا عادت تضاء على آبار بدر طاف قلبي وفي أحداثها فاض الثناء جهاد رجال ملحمة ومصر لهم في السؤدد العالي سناء كأني أشهد الرايات تزهو لهم بالمصطفى الماحي احتفاء ورب العرش أيدهم بجند ملائكة بنصر الله جاءوا دموع الخوف والحزن امسحوها وهبوا ليس يغنينا البكاء تمسكنا بشرع الله عز عز لنا من داء فرقتنا دواء ولي الكفر لن يقوى علينا إذا ما كان للدين الولاء.

من وصف أهل الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
8: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، عمليات نسف وجرف وأطلاق نار جنوبا. الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تجريف وفجر خزان المياه العمومي في مشاعل المنصوري. الأمم المتحدة حذرت من تصعيد مقلق في جنوب لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وصول الدفعة العاشرة من المساعدات الأردنية المقدمة إلى لبنان ظهر غد عبر معبر المصنع. مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر يقول محادثات مع إيران إيجابية لكن لا تفاهم حتى الآن. وزير الخارجية الإيراني: الحكومة الإسرائيلية بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة تفاهم وعدم تنفيذها. رئيس البرلمان الإيراني يقول لن يفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. تسنيم: رئيس مجلس الشورى الإيراني سيزور العراق غدا على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. الحوثيون أعلنوا استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق غزة، إصابات وإطلاق قذائف. رويترز: 4 غارات جوية تستهدف قاعدة أبو ظهور الجوية السورية، وسوريا تتهم العدو الإسرائيلي. وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 791 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. قتلى في ضربة روسية على شمال شرق أوكرانيا. وزيرا خارجية السعودية والسودان وقعا وثيقة إنشاء مجلس التنسيق المشترك. ارتفاع حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا إلى 6438 قتيلا. أخيرا الطقس المتوقع: كتل حارة بدءا من يوم غد، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمدي، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم، وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه رسول

ما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. المعنى الذي يريد يدخل الجنة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور الأمة، أي عقيدتهم، عقيدة جمهور الأمة السواد الأعظم، لأن الله تعالى أكرم سيدنا محمدا بأن حفظ أمته أن يضل جمهورهم، أي أن يخرجوا من الإسلام. الله تعالى وعد نبينا محمدا أن يحفظ عقيدة الإسلام على جمهور أمته، أي معظمهم. معنى ذلك أن بعضهم قد يكفر، بعض الأمة قد يكفرون، أما الجمهور لا يكفرون، يبقون على الاعتقاد الذي هو علم الصحابة، ثم الصحابة علموا غيرهم، والذين علموهم علموا من لم ير الصحابة، وهكذا إلى عصرنا هذا، إلى وقتنا هذا، إلى هذه الحال بقيت الأمة ولا يزالون فيما بعد على هذا.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور أحمد شتيلة، شو انطباعك عن احتفالات المولد النبوي الشريف اللي كنت حاضر فيها؟
2: صراحة أنا لما حضرت الاحتفال السبت بدوحة الحص ورجعت امبارح حضرت الاحتفال بإزاء البلاط، أنا انبهرت. إحنا هدول الاحتفالات من الاحتفالات اللي هي تعتبر احتفالات فرعية. إذا الاحتفالات الفرعية كانت هالقد كبيرة، فالاحتفال الكبير اللي هو بساعة محمد الأمين شو بده يكون؟ إذا هيدي كبيرة هوليك الاحتفالات كتير كتير كتير كتير كبيرة إن شاء الله. لا يكون هوني
1: بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. الجمعة 21 آب 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت.

0: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. عن حكم اللعن في دين الله تعالى نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، فلنخلص النية لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد وغيره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله. اللعن من الله تعالى الإبعاد من الخير، ومعنى لعن الله فلانا أي أبعده من الخير، ليس معناه لا يرحمه البتة الرحمة العامة ولا الرحمة الخاصة. وأما من العبد فهو الدعاء عليه، الدعاء على العبد بأن يبعده الله من الخير. وإنما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالمسلم، حيث قال: لعن المسلم كقتله، لأن لعن الكافر ليس كلعن المسلم، فالكافر يجوز لعنه بالتخصيص والتعيين وبالتعميم، أي من غير تخصيص، من غير تخصيص وتعيين، كلا الأمرين جائز في شأن الكافر. هذا هو القول المنصور الذي تؤيده الأحاديث النبوية، وليس لما قاله بعض الشافعية كالغزالي وجه، وهو أنه لا يجوز لعن شخص معين لو كان كافرا إلا من علم موته على الكفر بطريق النص الشرعي، أي إلا إذا كان واردا في القرآن أنه يموت كافرا، أو نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغزالي وكثير من الشافعية على هذا القول، لكن هذا القول غير معتمد، والقول المعتمد أنه يجوز لعن الكافر الذي ورد النص على موته كافرا والذي لم يرد النص في موته كافرا. أما الذي ورد النص في موته كافرا كفرعون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فلو كان إيمانه بعدما أدركه الغرق مقبولا ما قال الله تبارك وتعالى فيه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في في من لا يحافظ على الصلوات الخمس إنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هؤلاء الذين قام النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على موتهم على الكفر، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لأن الحديث دل على أنهم من أصحاب النار المخلدين المؤبدين فيها، لأنهم لو لم يكونوا من أصحاب النار المخلدين فيها ما ضرب بهم المثل بعقوبة تارك الصلاة، أي أن تارك الصلاة يرافق هؤلاء برهة من الزمن. هذا معنى أن تارك الصلوات الخمس يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يرافق هؤلاء برهة من الزمن، وذلك دليل على شدة عذاب تارك الصلاة. لو كان تارك الصلاة عمدا من الذين عذابهم خفيف ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، أي إنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لكنه لما كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة قال فيه ذلك. من أشد الناس عذابا يوم القيامة تارك الصلاة عمدا. وليس في هذا الحديث أن تارك الصلاة المعتقد لفرضيتها الذي يؤمن بالله ورسوله يكون دواما في الآخرة مع هؤلاء أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا الحديث ليس معناه أنه يكون معهم على الدوام إلى أبد الآبدين، بل يرافقهم برهة من الزمن. هؤلاء الثلاثة الأول فرعون وهامان وقارون ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين أرسل الله إليهم محمدا، لأنهم كانوا في أيام موسى عليه الصلاة والسلام. أما الرابع وهو أبي بن خلف فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شملتهم الدعوة. وأبي بن خلف هذا كان من أكابر مشركي قريش، كان من أكابر مشركي قريش من أهل مكة، كانوا شديدي الأذى على المؤمنين من أهل مكة. هذا أبي بن خلف. نعود إلى لعن المسلمين، فلعن المسلم يجوز لسبب شرعي وهو أن يكون غاشا يغش المسلمين في معاملاته الدنيوية في البيع والشراء وغير ذلك، أو يغشهم في دينهم، يتصدى للتدريس وهو ليس بأهل، يفتح المصحف ويبدأ يفسر للناس على ما يرى هو وهو ليس بأهل، فيحرف شرع الله تعالى. من قال بفناء النار فقد كذب القرآن، من قال بفناء النار فقد كذب الشرع، حرف الشرع. هذا أكبر غشا من الأول الذي غش الناس في بيع وشراء وغير ذلك من الأمور الدنيوية. فهذا الذي يغش الناس في دينهم هذا يجوز لعنه إذا حصل منه الكفر، هذا يجوز لعنه بعينه ولو خالف في ذلك الغزالي وبعض الشافعية. والغش إن كان في أمور الدنيا كالبيع والشراء، وإن كان في أمور الدين فهو من كبائر الذنوب الغش. أما الكافر فيجوز لعنه مطلقا، كذاك الذي يدعي أنه نقشبندي وكان يقول نحن أنبياء مصغرون ينسب إلى نفسه النبوة والعياذ بالله تعالى. هذا كان في جامع الزيدانية، هذا مثله كمثل أحمد القادياني، كمثل غلام أحمد القادياني الذي قال أنا نبي آخر الزمان وليس محمد بن عبد الله نبي آخر الزمان، فهذا قادياني وليس مسلما على دين القاديانية. موضوع اللعن لعن المسلم، ثم ليس من شرط جواز اللعن لشخص مسلم فاسق فاجر غشاش أو كافر من الكفار أن يعلم موته بطريق الوحي، أن يعلم موته على الكفر. نحن علمنا بطريق الوحي بطريق القرآن الكريم أن فرعون مات كافرا نلعنه، وقبل أن يموت بعض الكفار علم رسول الله بطريق الوحي أنهم يموتون على الكفر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاصا من غير أن يوحى إليه أنهم يموتون على الكفر. لا يشترط لجواز لعن الكافر أن يكون نزل في الوحي أنه سيموت على الكفر، بل هؤلاء الأشخاص الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه أنهم كلهم أنهم يموتون على الكفر، بل منهم من أسلم بعد ذلك بعد أن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا من المسلمين الطيبين. هذا القول يدور في أفواه كثير من المتفقهة أنه لا يجوز لعن الكافر الذي لم يرد نص بموته على الكفر، هذا قول ضعيف لا يؤخذ به. فمعنى الحديث لعن المسلم كقتله، أي أن من يلعن مسلما بدون سبب شرعي لا هو غاش، لا هو غشاش للناس في معاملاته الدنيوية ولا في أمور الدين، ولا هو متجبر حطام حطمه للناس، لا هو في معنى ذلك. هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذنب لعنه كذنب قتله، لأنه ليس غاشا لا في أموره الدنيوية ولا في الدين، ولا هو حطام للناس حطم للناس. فليحفظ المرء لسانه عن إطلاق اللعنة على أحد من المسلمين، ليحفظ لسانه. جاء رسول الله إلى المصلى يوم العيد ليعظ النسوة، فقال لهن معشر النساء تصدقن فإني أوريتكن أكثر أهل النار ليلة المعراج. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي ينكرن إحسان الزوج. فالإنسان لا يترك للسانه العنان بلعن هذا المسلم ولعن هذا المسلم، وهو ليس غاشا لا في معاملاته الدنيوية ولا في أموره الدينية. فليحفظ المرء لسانه عن إطلاق اللعنة على أحد من المسلمين إلا أن يتحقق أنه من أهلها، أنه من أهل اللعنة، كأن يعلم منه أنه غشاش في تجارته أو معاملاته التي يعامل بها الناس باسم الدين، كهؤلاء الذين يتصدرون للتدريس أو لإعطاء الطريقة، يوهمون الناس أنهم أولياء الله حتى يعتقد الناس فيهم ويهدوهم الهدايا، يسخوا لهم بأموالهم، هؤلاء جائز لعنهم. أما هؤلاء من أدعياء الطريقة والذين يتصدرون للتدريس، قسم منهم خرجوا من دائرة الإسلام، ما كلهم بقوا على الإسلام، ليسوا في دائرة الإسلام. ففي نهاية القرن الثالث الهجري كان الحسين الحلاج أبو منصور كان يقول ما في الجبة إلا الله، كان يقول أنا الله ما في الجبة إلا الله، يترك؟ لا. هل هذا يتبرك به؟ لا، وقد كان قالها في صوابه في عقله. وإن كان يدعي التصوف، وإن كان يتصدى للتدريس، للإمامة، للخطابة، لإعطاء الورد الطريقة الصوفية، فمثل هذا خرج من دائرة الإسلام، ليس في دائرة الإسلام. ومع ذلك يعلمون الناس كلمات كفرية، كقول بعضهم في الطريقة الشاذرية الدندراوية: اللهم صل على كل الكائنات وكائناتها، وعلى كل المخلوقات ومخلوقاتها، إكراما لمن كان السبب في وجودها. وكقولهم في الطريقة التيجانية: اللهم صل على محمد عين ذاتك النورانية. معنى كلام الدندراوية هذا: اللهم صل على القردة والخنازير والكفر والفجرة. ومعنى كلام التيجانية أن محمدا هو الله، وأن الله هو محمد. هذا ليس إسلاما، هذا خروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله تعالى السلامة. هؤلاء الذين يدعون الطريقة والولاية ومع ذلك يعلمون الناس كلمات كفرية، كإيهامهم لبعض الناس أنهم أنبياء، كهذا الذي كان يدعي النقشبندية ويقول نحن أنبياء مصغرون، ويقول للناس خذوا كلام النبي من قلب النبي ويشير إلى نفسه، ويقول عن الله تعالى أنه ليلة الجمعة يدندن رأسه من السماء ويقول يا عبادي استغفرون أغفر لكم. هذا خرج من دائرة الإسلام، ليس مسلما. هذا ليس له حكم لعن المسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، الذي رواه أحمد وغيره. وكذلك من أشبهه، من أشبه هذا الذي تصدى للتدريس وتكلم بمثل هذا الكلام، كل هؤلاء ليس لهم حكم لعن المسلم. قلنا المسلم الذي هو غشاش يجوز لعنه بنية التحذير منه أو بنية زجره هو حتى يرتدع، يجوز لعنه حتى يرتدع، يجوز لعنه. كثيرون من الأبناء يضربون أمهاتهم، يسرقون المال من جيوبهم عنوة بالقوة، يقهرها، يضربها، يلقيها أرضا، فهذا لو لعنته لزجره هذا يجوز. فكيف هذا الذي يقول للناس هذه الكلمة: نحن أنبياء مصغرون؟ هذا خرج من دائرة الإسلام، لا يقال هو من أهل الكبائر، مسلم من أهل الكبائر لا يجوز لعنه، هذا كلامه تكذيب للقرآن الكريم. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وخاتم النبيين. معنى هذه الآية أنه لا يأتي بعد محمد نبي، فلذلك حكم المسلمون على غلام أحمد القادياني بأنه خرج من دائرة الإسلام. فكيف يتجرأ من يدعي الإسلام والولاية والطريقة الصوفية على أن يقول مثل هذه المقالة: نحن أنبياء مصغرون، أو على أن يروي كذبا وافتراء على لسان أفاضل المشايخ الطريقة النقشبندية أن الله قال لموسى: يا موسى هل تظن نفسك أفضل من الكلب الأجرب؟ قال: لا. قال: لو قلت بلى لمحوتك من ديوان النبوة. يوجد هنا من يدعي النقشبندية في بيروت ينسب هذا الكلام كذبا وزورا إلى الشيخ عثمان سراج الدين وإلى والده رحمه الله، وهؤلاء من الأفاضل لا يقولون هذه المقالة البتة. إن الولي المجذوب إن قال كلاما وهو ليس في صحوه مما يخالف الدين لا يقتدى به، وانتهى وكفى. وهذا معمول به عند كل أهل الصوفية المتحققين، النقشبندية والرفاعية والقادرية وغيرهم. الصوفية المتحققون ليس صوفية الرجس، يعرفون أن الشيخ الولي إن صدر منه شطحات وقت غيبوبته ليس وقت صحوه، ولا يحصل من وقت صحوه كفر، لأن الولي معصوم من الكفر الولي. أما المجذوب يخرج منه بدون إرادة. كلهم متفقون على أنه لا يقتدى به فيما يخالف الشرع لهذا المجذوب. فكيف يتجرأ من يدعي الإسلام والولاية ويعطي الطريقة النقشبندية للناس يقول مثل هذه المقالة؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا، ومع ذلك تقبل يده ويوضع حذاؤه على رأسه بعضهم: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا الغلو الذي وصل إليه هؤلاء الذين عبدوا مشايخهم وتركوا دين الله تعالى الذي جاءنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس لما يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، الذي يقوم الليل ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا الحديث الذي رواه ابن حبان، هؤلاء الناس لما يسمعون هذا الحديث لا يدركون معنى هذا الحديث. هذا الحديث يفسر بهؤلاء المحرفين للدين أناس آخرين مسلمون ما خرجوا عن الإسلام، لكن لا يقومون بالصلاة مع شروطها وأركانها، أو يصلونها بشروطها وأركانها للسمعة والرياء. وكذلك أناس مسلمون مؤمنون لكنهم يصومون بدون شروط الصيام، يخلون بشروط الصيام الضرورية، أو يصومون للرياء حتى يقال عنهم هؤلاء صوامون. هؤلاء لا ثواب لهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن أناس يقومون الليل ولكن ليس لهم من قيامهم الليل إلا التعب بسبب الرياء مثلا، فما بالنا بأناس يقولون ما في الجبة إلا الله وأنا الله؟ فما بالنا بأناس يروون مثل هذه الرواية المفتراة على سيدنا موسى، على زعمهم الله تعالى قال له: أتظن نفسك أفضل من هذا الكلب الأجرب؟ قال: لا. قال: لو قلت بلى لمحوتك من ديوان النبوة. على زعمه أن موسى قال: أنا لست أفضل من الكلب الأجرب تواضعا، ومع ذلك يدعون الولاية والكرامة وأنهم من أهل الطرق الصوفية الصادقة. فاحفظوا معنى حديث لعن المسلم كقتله، وليكن على ذكر منكم أن المراد به المسلم الذي ليس غشاشا لا في معاملاته الدنيوية ولا في أمور الدين، ليس ذا غش للناس في دينهم أو في معاملاتهم، ولا هو متجبر حطمة للناس ظلوم. هذا المسلم الذي عقيدته صحيحة، مؤمن بالله ورسوله، ولا يقترف كفرية من الكفريات، لا في حال غضبه ولا في حال مزحه، سالم من الكفريات جميعها، ومن الغش للمسلمين سالم، ومن التجبر والظلم لهم سالم. لعن هذا المسلم هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كقتله، ذنب لعنه كذنب قتله. وما أكثر ما يحرف الناس كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات الله البينات. إن سمعت من يسب الله أو يسب الإسلام وقلت له هذا كفر تشهد، يأتيك فروخ أبي جهل فيقولون لك: لا يجوز، من كفر مسلما فقد كفر، لا يجوز لك أن تكفره. هذا الكلام ليس في هذا الموضع، حديث رسول الله ليس في مثل هذا المقام. يترك هذا الذي يسب الله ينشر كفره وضلاله ولا يزجر ولا يبين له أن الذي وقع فيه هو الكفر. هؤلاء يتسرعون، ما فقهوا ولا تعلموا الإيمان. هؤلاء الذين يقولون للذي ينصح من سب الله: أنت كفرت لأن من كفر مسلما فقد كفر. هذا الكلام في غير محله. من كفر مسلما فقد كفر معناه الشخص الذي ما حصل منه كفر لا قولي ولا فعلي ولا اعتقادي، لا في المزح ولا في الغضب ولا في حال الرضا، ما حصل منه كفر من الكفريات. هذا من قال له أنت كفرت بلا تأويل هو الذي كفر. فمن كفره عنادا هو الذي يحكم عليه بالكفر، حينئذ نقول له: من كفر مسلما فقد كفر. أما من سب الله في حال غضب أو مزح أو اعتراض عليه لشدة فقر أو لشدة مصيبة، فإن من الناس من إذا اشتد عليهم المرض أو حلت بهم نكبة فجأة، بدلا من أن يلجأوا إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء، يتهورون فيقعون بالاعتراض على الله تعالى، فيقول بعضهم: يا الله طلع بعينتين، ما تطلع بعين وحدة، عم تعطي اللي ما بيصلي لك واللي بيصلي لك عم تحرمه، وما شابه ذلك من عبارات هي طرد الشيطان الذي قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أنا خير منه. إبليس رفض، اعترض على أمر الله، طرده الله من الجنة. فلا هو طاووس الملائكة كما يقول بعض القصاصين الوضاعين الكذابين، يقولون عن إبليس طاووس الملائكة، رئيس الملائكة. لا، اقرأوا القرآن: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الذي وقع في الكفر حقيقة هذا الذي يقال له أنت كفرت، والذي قال له أنت كفرت قالها بحق بدليل شرعي، هذا الذي لا يقال له بما أنك كفرته أنت وقعت في الكفر. كثيرون من الذين ينتسبون إلى الإسلام بالإسم يسبون الله حال الغضب، هذا والعياذ بالله تعالى لا يسكت عنهم، بل يقال له أنت وقعت في الكفر تشهد. وإنما قولنا له أنت وقعت في الكفر تشهد، والله هذا من باب إنقاذه ودعوته إلى الخير، والله هذا من باب إنقاذه ودعوته إلى الخير. وإلا لو ترك على ما هو عليه إرضاء له فماذا ينفعه إن مات على كفره؟ لا ينفعه. لو أتى بملء الأرض ذهبا ها ليخرج من النار لا يخرج وما هم بخارجين منها. أما من داس على ورقة المصحف بالمدرسة بالشارع في الأتوبيس رأى ورقة مصحف فداس عليها بحذائه هذا يسقط له؟ هذا يسقط له؟ هذا يقال له وقعت في كفر فعلي، عد إلى الإسلام بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه وقع في الكفر والعياذ بالله. وكذلك من علمنا منه أنه يعتقد أن معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أي أن الله نور يضيء السماوات والأرض كهذه الأضواء، فقد كذب قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فكما أن خالق العتم لا يكون عتمة ولا ظلمة، كذلك خالق الضوء لا يكون ضوءا. فكما أن خالق الإنسان لا يكون إنسانا، كذلك خالق

0: عليه، لا يعترض عليه، لا ينكر عليه، ومن أنكر عليه فقد كذب الشريعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويغفر لنا سيئاتنا، ويعفو عن زلاتنا، ويتوب علينا، ويصلح حالنا، ويجعلنا من أهل جنات النعيم، إنه على ما نسأله قدير. اللهم تقبل بسر سورة الفاتحة.
1: مستمعين الكرام، عن حكم اللعن في دين الله تعالى استمعنا إلى المحاضرة الدينية التي ألقاها على مسامعكم سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
8: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب، يوم الجمعة 21 من آب الجاري، الساعة 6 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة النهار: وسط حال الترقب والحذر التي تسود لبنان تحسبا لتفاقم مسار التطورات الميدانية في الجنوب، خصوصا وأن أي موعد ثابت لم يحدد بعد للجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، تعاظمت المخاوف اللبنانية من جولة حربية جديدة في ظل اقتحام لبنان في الساعات الأخيرة في متاهات التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة الأمريكية، التي طبعت استحقاق نهاية ما سمي هدنة أمريكية إيرانية ناشئة عن مذكرة التفاهم التي ولدت ميتة. ويبرز في هذا السياق ما قاله مسؤول رفيع ردا على سؤال ذي صحيفة الجمهورية حول أن تل أبيب باعتداءاتها ورفضها الانسحاب من الأراضي اللبنانية تضرب جوهر صيغة التفاهم، ولم تقدم إثباتا ولو متواضعا على التزامها بمندرجاته. ولفت المسؤول عينه إلى ما يحكى عن تحضيرات إسرائيلية لتصعيد جديد تحاول من خلاله تنفيذ وقائع جديدة على الأرض، وهذا معناه إعادة الأمور إلى الوراء والذهاب إلى واقع مجهول المعالم. وهي هنا لا تشكل تحديا للبنان بقدر ما تشكل تحديا مباشرا للراعي الأمريكي لصيغة الإطار. وردا على سؤال حول الموقف الأمريكي وما إذا كانت جولة جديدة من المفاوضات ستعقد في المدى المنظور، قال الجانب الأمريكي يؤكد على التهدئة وأهمية الالتزام بصيغة الإطار خصوصا من الجانب الإسرائيلي، وأنه يقوم باتصالات مكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين لهذه الغاية. وأما فيما خص المفاوضات فاستمرار الاعتداءات ومعاكسة صيغة الإطار يجعلان من أي مفاوضات إن انعقدت بلا أي معنى وبلا أي جدوى.
0: جولة الصحافة.
1: أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن السماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز أحرزت تقدما. وأوضح المسؤولون أن هذه المحادثات قد تسهم في تخفيف الضغوط عن سوق الطاقة العالمية في ظل تداعيات القيود المقررة على حركة الملاحة في المضيق. وفي المقابل أبدى مسؤولون أمريكيون مخاوف من أن يؤدي أي اتفاق بين مسقط وطهران إلى ترسيخ سيطرة إيران على مضيق هرمز. وبحسب الصحيفة يفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح المضيق بالكامل أمام حركة الملاحة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أتباع سيدنا محمد، يا عشاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قد قال رب محمد في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. معنى هذه الآية ومعنى كلام السيدة عائشة رضي الله عنها أي أنك يا محمد لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن، فكل خصلة خير وردت في القرآن كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه. كل خصلة خير أمر الله بها في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد هو أجمل الناس خلقا وخلقا، قال البراء بن عازب رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في وصف النبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. نعم، هو أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام، فقد قال فيه صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله، وكأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. تفكر بوصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سأتشرف بذكر وصف أم معبد له عليه الصلاة والسلام، كيف وصفته وصفا دقيقا بليغا جميلا، مما وصفته به قالت: ظاهر الوضاءة، أي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان ظاهر الجمال. وقالت: أبلج الوجه، أي مشرق الوجه مضيئه عليه الصلاة والسلام. قالت: لم تعبه ثجلة، أي كان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر. وقالت: ولم تزر به صعلة، أي لم يكن صغير الرأس. قالت: وسيم، أي مشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له سمة، أي علامة. وقالت: قسيم، معناه كل موضع في وجه محمد عليه الصلاة والسلام كان قد أخذ قسما من الجمال. قالت: في عينيه دعج، معناه اشتد سواد العينين واشتد بياض العينين واتسعت عيناه عليه الصلاة والسلام. وفي وصفها قالت: في أشفاره وطف، الأشفار هي الأهداب، نحن نقول لها الرموش، في أشفاره وطف، أي كان طويل الأشفار عليه الصلاة والسلام. وفي صوته صحل، أي في صوته شبه البحة عليه الصلاة والسلام. وفي عنقه سطع، أي كان عليه السلام طويل العنق. أحور، أي اشتد بياض العينين عنده. وفي بياض عيني رسول الله كان هناك خطوط حمر تزيده جمالا عليه الصلاة والسلام. نعم، كان أكحل، أي كان عليه السلام ذا كحل من غير أن يكتحل، كان ذا كحل اسودت أجفانه خلقة، وقالت: أزج أقرن شديد سواد الشعر، أقرن أي مقرون الحاجبين من غير اتصال، وحاجباه دقيقان عليه الصلاة والسلام، وقالت: إذا صمت علاه الوقار، أي علاه الرزانة والحلم، إذا تكلم علاه البهاء، أي من الحسن يعلوه الجلال والعظمة، حلو المنطق صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد: فصل لا نزر ولا هذر، يعني لم يكن كلامه قليلا ولا كثيرا، ليس بقليل يدل على الجهل، ولا كثير فاسد فيه خلط صلى الله عليه وسلم، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أي محكما بليغا عليه الصلاة والسلام. قالت: مربوع الخلق، أي معتدل، ليس بالطويل ولا بالقصير، إنما هو ربعة مائل إلى الطول عليه الصلاة والسلام. قالت: ولا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل عندما تراه العين تهابه. ولم يكن عليه الصلاة والسلام مفرط الطول، بل كان ربعة صلى الله عليه وسلم. قالت أم معبد: كان محشودا، أي يجتمع الناس حوله، محفودا مخدوما صلى الله عليه وسلم. قالت: لا عابس ولا مفند. المفند هو المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، أي لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
7: سماك كومباني،
8: شركة السماك.

إنه الموعد موعد بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا.

في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: نواصل رحلتنا بين حكايات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف في البلدان، لنحط اليوم في فلسطين حيث بقيت هذه الذكرى تنبض في القلوب، تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وتحييها المدائح والذكر، ويزينها اجتماع الأسرة ودفء الزيارة ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ما أجمل هذا الإنشاد يا مهندس سعيد، من أي بلد جاءت هذه المدائح؟
2: إنها من فلسطين يا عم فريد، حيث يحرص الناس ولا سيما في القدس على إحياء المولد النبوي الشريف بالمدائح والذكر، وتسود في الأسواق والأحياء أجواء الفرح في محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: وهل بقيت العادات كما كانت؟
2: نعم، فمنذ زمن بعيد توارث الفلسطينيون المقدسيون وغيرهم في بقية المدن الفلسطينية الرئيسة هذه المناسبة، وما زالوا يجتمعون لإحياء الذكرى وتقديم الحلوى للضيوف وزيارة الأقارب وتبادل التهاني في أجواء عامرة بالمحبة رغم كل ما يعانونه من ظلم وقهر.
1: بالتأكيد يا سعيد، بالتأكيد، إن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أقوى من كل ظروف إن شاء الله، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به إلى المسجد الأقصى في تلك الأرض المباركة. حسن، أخبرني، ما أشهر ما يقدم في هذه المناسبة؟
2: يحتفل المسلمون في فلسطين بالمولد النبوي الشريف بطرق تجمع بين الطابع الديني والاجتماعي، وتتنوع العادات من مدينة إلى أخرى.
1: سبحان الله.
2: ومن أبرز مظاهر الاحتفال إقامة مجالس الذكر والإنشاد الديني، حيث تنظم في المساجد والبيوت حلقات لقراءة السيرة النبوية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاد المدائح النبوية.
1: وتعرفت من صديق فلسطيني لي،
2: نعم،
1: على بعض ما يقومون به بهذه المناسبة. إذ من العادات الشائعة إعداد وتوزيع حلويات مثل المشبك والزلابية وغيرها، إضافة إلى تقديم الطعام للفقراء والجيران.
2: ما شاء الله. وفي المدن الفلسطينية تقام مسيرات وتجمعات بمناسبة المولد يشارك فيها الناس.
1: ما أجمل أن يبقى التراث مستمرا مهما تبدلت الأحوال، وأن يبقى الناس على عاداتهم الجميلة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
2: يا سلام، رغم أن أهل البدع الفاسدة يحرمون الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام.
1: إنهم كصوت خافت في فضاء كبير لا يحدث فرقا ولا أحد يستمع له.
2: نعم، وإن شاء الله نعود إلى فلسطين لنحتفل مع أهلها بالمولد وفي المسجد الأقصى بالذات.
1: آمين.
0: وهكذا كانت فلسطين حاضرة بحبها وذاكرها في هذه المحطة من رحلتنا. أملنا أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة مع حكاية جديدة من حكايات المولد الشريف في وطننا العربي والإسلامي بإذن الله تعالى.
3: في المولد لكل بلد حكاية. من بين المناسبات المباركة يطل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاملا معه عبق المحبة والذكر والاحتفاء. في المولد لكل بلد حكاية، رحلات مؤنسة في العديد من البلدان التي تزدان بنفحات المولد النبوي الشريف.

0: الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، 1 عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء 2، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

يعلمون. فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال عماد مرمل في صحيفة الجمهورية: وضعت مرتفعات علي الطاهر تحت المجهر الإعلامي والسياسي منذ فترة في ظل الإلحاح الإسرائيلي على احتلالها ورفض حزب الله عروض التخلي عنها طوعا، ما حولها فتيلا لمواجهة محتملة. ولا يخفى أن نتنياهو يتعمد تكبير الحجر وتضخيم خطورة مرتفعات علي الطاهر وأهميتها العسكرية والاستراتيجية بالنسبة إلى أمن المستوطنات الشمالية، أولا لتبرير انتهاك قرار وقف النار واستمرار الاعتداءات على المنطقة ومحيطها، وثانيا لتصوير احتلالها إذا تم على أساس أنه إنجاز نوعي وكبير، ما يسمح له باستثماره في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتسييله إلى أصوات في صناديق الاختراع. وأضاف يقول: أما حزب الله فقد أعد العدة لصد كل أشكال الهجوم المحتملة على التلة، وهو سيستشرس في الدفاع عنها ومنع القوات الإسرائيلية من السيطرة عليها، أو على الأقل رفع كلفة احتلالها حتى الحدود القصوى وتدفيع القوى المهاجمة ثمنا كبيرا ومؤلما ينقص على نتنياهو الاحتفاء بالإنجاز المفترض. لكن هل حسم نتنياهو أمره؟ أم لا يزال متردداً في خوض المعركة الحاسمة؟ تبرز هنا وجهتا نظر. الأولى تعتبر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية اتخذ قرار احتلال مرتفعات علي الطاهر قبل موعد الانتخابات في 27 من تشرين الأول المقبل، وذلك بغية توظيفها في حملته الانتخابية وتعزيز فرص فوزه، ومحاولة استدراج حزب الله وإيران إلى رد يبرر له توسيع الحرب في الاتجاهين معا، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تداعي المفاوضات غير المتحمس لها مع لبنان وإعادة خلط الأوراق على المسار الأمريكي الإيراني. أما وجهة النظر الأخرى فتلفت إلى أن نتنياهو قد يتمهل في شن هجوم كبير على علي الطاهر خشية من أن يوقع خسائر قاسية في صفوف جيشه، ستحيل الورقة الرابحة إلى خاسرة في صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى أن أي نقلة بهذا الحجم فوق رقعة الميدان تتطلب ضوءا أخضر أمريكيا لم يكتمل بعد حتى الآن، ربطا باعتبارات واشنطن التي تريد حماية إنجازها اللبناني المتمثل في المفاوضات المباشرة وأبقاء أي تصعيد إسرائيلي منضبطاً تحت سقف عدم التدحرج إلى حرب واسعة قد تتجاوز حدود لبنان وتورط واشنطن في مواجهة متجددة مع طهران على التوقيع الإسرائيلي، في حين أن الرئيس دونالد ترامب يصر على أن يبقى هو المتحكم بقواعد اللعبة، لسيما أن حساباته مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية تتميز عن مآرب نتنياهو المبنية على مقتضيات انتخابات الكنيست. على كلٍ، وحدها الأيام المقبلة ستبين أي سيناريو سيكون الأكثر ترشيحاً وترجيحاً. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم. فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول ربنا عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت، رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام، ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس، ويزينون لهم المفاسد، ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية، ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، وجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس.
1: ميلاد طه أقبلت ذكراه.
0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية دعوتكم لحضور دورة المولد النبوي الشريف في كتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية للمحدث الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى، وذلك في محافظات الشمال البقاع وبعلبك من الجمعة إلى الاثنين من 14 إلى 17 من آب 2026، وفي محافظات بيروت والشوف والجنوب من 2 إلى 5 من 17 إلى 20 من آب، وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله في كافة المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.
2: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.

في رحاب المولد العظيم. إخوة الإيمان، بعث الله الرسل ليرشدوا الناس إلى الطريق القويم، وجعل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، وبعثه رحمة ونور به الوجود تنويرا، فهو سيد المرسلين وإمام المتقين، ومن شرفه الله على جميع المخلوقين، وجعل مقامه رفيعا وحسنه بديعا، ومولده للمؤمنين ربيعا. ربيع السرور أنار السبيل، وأهدى لنا كأسه السلسبيل، بمولد خير الأنام الذي له الله كان وليا كفيلا. ترى قبل موتي أزور الحما، وأبرئ منها الفؤاد العليلا، وأنظر وادي قبى قد بدا لعيني، وأشهد ذاك النخيلا، ويدن البقيع وقبر الشفيع بمن طاب فرعا وأصلا أصيلا، وألثم ذاك الضريح الذي تضمن خير الأنام الرسولا. الفرحة

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

أطيحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباسي، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-3-58-058 او تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني.
15: شركة

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: رضيع الخير تجلى نور الهدى. احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6:00 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، كما أن مما يرجى قول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام. اللهم إني أسألك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: حسن الخلق معناه بذل المعروف للناس، أي الإحسان إلى الناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله. لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمس فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام، ويصوم صياما متتابعا، هذا وهذا درجتهما سواء، هذا بحسن خلقه وذاك بكثرة الصلاة.

بتقوى الله العظيم والثبات على نهجه الكريم والعمل بمقتضى الهدي القرآني العظيم. هذه هي سفينة النجات

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: نعم الله الظاهرة علينا كثيرة، وأما النعم الباطنة ومنها نعمة الإيمان التي لا تعلوها نعمة ولا تساويها نعمة، فلا الصحة ولا الذرية ولا المال يساوي نعمة الإيمان

0: يا حبيبي
1: يا حبيبي عليك يا حاج
2: ما شاء الله زيدك.
3: الماء فاض زلالا من أصابعي
2: الله
3: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40

0: 72.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على UPS Power Group؟ بتقدم لك الحل، مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور أحمد شتيلة، شو انطباعك عن احتفالات المولد النبوي الشريف اللي كنت حاضر فيها؟
2: صراحة أنا لما حضرت الاحتفال السبت بدوحة الحص ورجعت مبارح حضرت الاحتفال بإزاء البلاط، أنا انبهرت. أنا هدول الاحتفالات من الاحتفالات اللي هي تعتبر احتفالات فرعية. إذا الاحتفالات الفرعية كانت هالقد كبيرة، فالاحتفال الكبير اللي هو بساعة محمد الأمين شو بده يكون؟ إذا هيدي كبيرة هوليك الاحتفالات كتير كتير كتير كتير كبيرة إن شاء الله. لا يكون هوني
1: بيروت تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. الجمعة 21 آب 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأن الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر، فنحن نشكر الله عز وجل على نعمة نزول محمد، ونشكر الله عز وجل على نعمة أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن نفرح بمحمد، ونحن نذكر النعم التي أنعم الله بها علينا، ومحمد هو سببها، هو سبب ما نحن به من خير، وهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فيا سعدكم يا عشاق محمد، ويا أحباب محمد، ويا أنصار محمد، ويا أتباع محمد، يا سعدكم ويا هناكم ويا بشراكم بحبكم لمحمد، بفرحكم بمحمد. فهو الذي قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما أعظمها من بشرى أن تكونوا مع رسول الله، ما أعظمها من فرحة أن تكونوا في الآخرة تحت لواء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الذين يكفرون الأمة ويستبيحون دماء المسلمين ويكفرونهم لأنهم يحتفلون بالمولد ويتبركون ويتوسلون بالأنبياء والأولياء والصالحين، فيا تعسهم هؤلاء الذين يكفرون الأمة، يا تعسهم وأسفه بهم، يا خيبتهم يوم يكونون في القيامة خلف إبليس. والله يقول في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الشيطان يتبرأ منهم، هم في الدنيا اتبعوا الشيطان فكفروا المسلمين، كفروا الصحابة، كفروا المحتفلين بالمولد، كفروا المتوسلين والمتبركين. فيا تعسهم، يا خسارتهم، هم يكونون مع إبليس وهو يتبرأ منهم. وأنتم يا أحباب محمد، هو الذي قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهو الذي قال: من رآني في المنام فسوف يراني في اليقظة. فيا فرحتكم يا أهل الإسلام، ويا سعدكم يا أحباب محمد، بفرحكم بمحمد وباحتفالكم بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. فأبغضوا الشيطان وأطيعوا الرحمن، وأظهروا الفرحة والبهجة والسرور بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخواني، أثبتوا على حب محمد وعلى عقيدة محمد وعلى ما جاءنا به من التوحيد والتنزيه. فهو الذي علمنا أن الله موجود بلا مكان، هو الذي علمنا أن الله الذي خلقنا لا يشبهنا بوجه من الوجوه، هو الذي علمنا أن الله لا يسكن السماء وأن الله لا يجلس على العرش، هو الذي علمنا أن الله ليس ضوءا وليس ظلاما وليس روحا، وأن الله منزه عن الكمية وعن الحجمية وعن المساحة وعن المسافة، وأن الله تعالى أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. فالله تعالى صفاته لا تتغير، لأن الذي تتغير صفاته حادث مخلوق يحتاج إلى من يغيره، الذي تتغير صفاته ضعيف له بداية وتجوز عليه من حيث العقل النهاية. فتمسكوا بعقيدة محمد واثبتوا عليها، فهو وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، وهو وكل الأنبياء علموا الإسلام وأمروا بالإسلام ودعوا إلى الإسلام وحذروا من الشرك والكفر والضلال. هو وكل الأنبياء قالوا للناس اتبعوا الإسلام، الدين الحق السماوي الصحيح المقبول الكريم العظيم المقدس وهو الإسلام. ماذا قال الله في القرآن؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. وماذا قال ربنا في القرآن؟ إن الدين عند الله الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وما أوتي النبيون. هذه الآية دليل كاف على أن الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، فلا يوجد نبي من الأنبياء كان على الشرك، لا يوجد نبي كان على اليهودية أو الوثنية أو البوذية، لا يوجد نبي عبد صنما أو شجرا أو حجرا، لا يوجد في الأنبياء من كان على غير الإسلام، لا يوجد من الأنبياء من فعل السفالات أو السفاهات، لا يوجد من الأنبياء من عمل خسة أو دناءة. فالأنبياء هم أطهر خلق الله، والأنبياء هم أعلى العالمين رتبة، فمن انتقصهم أو استخف بهم أو نسبهم إلى الكفر ليس من المؤمنين. لذلك من شبه الله بخلقه أو اعترض على الله أو كذب الإسلام أو كذب القرآن ليس من المؤمنين. من استخف بالشريعة الإسلامية ليس من المؤمنين. من كذب محمدا أو نبيا من الأنبياء ليس من المؤمنين. ومن وقع في كفرية من الكفريات مازحا أو غاضبا أو لاعبا خرج من الإسلام ولا يرجع إليه إلا بالنطق بالشهادتين، بعد ذلك إن قال أستغفر الله نفعه، أما من دون الشهادتين لا يصير مسلما. يا إخواني، ثبتنا الله وإياكم على الإسلام، وختم لنا على كامل الإيمان بجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: خلص ضيعونا، كل مرقة اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
4: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
5: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
6: رضيع الخير تجلى نور الهدى.
7: احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف وتحت شعار محمد على نهجه نحيا، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية فرع بعلبك يسرها دعوتكم لحضور الاحتفال الديني الكبير، وذلك في قاعة ثانوية الصلاح الإسلامية بعلبك حي الشعب، يوم الجمعة 21 من آب الجاري الساعة 6:00 عصرا. يوجد مكان مخصص للنساء، وكل عام وأنتم بخير.
6: مدح الصوت علو مدح بيوت.

0: قصة وعبرة.
1: يروى في الحديث الذي رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استفتح أول نهاره وختمه بالخير قال الله عز وجل لملائكته: ألغوا لا تكتبوا على عبدي ما بين ذلك من الذنوب.
2: هذا هو الحديث، ولنعرف أكثر المعنى والفائدة صار معنا جايز فضيلة الشيخ محمد تعبول. أهلا وسهلا بكم شيخي الكريم.
3: بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا بكم، شو الفائدة اللي نخذها من هالحديث؟
3: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى صحبه وموالاه. في هذا الحديث وغير من الأحاديث البدء بالنهار بالخيرات والبركات والطاعات والأذكار والأوراد، ومنها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة قول سبحان الله، وكل تحميدة صدقة قول الحمد لله، وكل تهليلة صدقة قول لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة قول الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى آخر الحديث، والذي فيه عن صلاة الضحى أيضا، وبعض الأحاديث فيها عن إماطة الأذى عن الطريق، يعني تشيل الأذى من طريق المسلمين. جزاه الله خيرا عمو جمال، علمنا إياها من نحن وصغار بالأناشيد هذه،
1: صحيح،
3: تعليم للأولاد وتعليم للكبار، ليس فقط هذا للأولاد، لأنه لما تشوف أنت شيء بطريق المسلمين بيأذيهم وأنت تشيل هذا الأثر لله تبارك وتعالى حتى ما يتأذى هذا المسلم، هذا فيه صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة أيضا، وحتى إطعام هذه بعض هذا الجمل مثل البقرة وغير ذلك، قديش كان في أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الجمل يشكو إليه كذا، هذا الجمل الآخر أيضا يشكو إليه كثرة العمل وقلة العلف، إلى غير ذلك. يعني وجوه الخيرات كثيرة وأبواب الخيرات كثيرة، بده بس الواحد يغتنمها من أول ما يفتح عيونه، مثل ما نقول نحن بالعامية، من أول ما يفتح عيونه يبدأ بالخير إلى أن ينام، فيكون يغتنم كل هذا الوقت بالاستغفار بالأوراد بالطاعات بالعبادات، لأنه هذا اغتنام للحياة، ليس فقط ساعة أو ساعتين بقول واحد خلص أنا بس بدي أعمل هالساعة، طيب وبقية النهار شو بدنا نعمل فيه، شو بدنا نقضي هذا الوقت، يغتنمه بالطاعات. بيقولوا هذه القصة عن الحسن البصري، إنه إجا واحد لعنده يشكو الفقر، فقال له: استغفر الله، اليوم القصة خي علي مني إن شاء الله.
2: شيخ مبارح علناها
1: نسمعها مرة تانية،
2: بس نسمعها مرة تانية أكيد
3: ما في مدارس مع كل الوقت عم نتابع، يعني سبحان الله. جاء رجل آخر كذلك قال له: امرأتي لا تلد عاقر، فقال له: استغفر الله. كذلك واحد آخر: السماء لم تمطر، فقال: استغفر الله. فقال بعض الحاضرين: يعني عجبا، كلما جاء أحد كلما جاءك شاك تقول له استغفر الله. فذكر له الآية من القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ملتزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني كثيرة: إن القلوب لا تصدى كما يصدى الحديد وجلاؤها الاستغفار. فوائد الاستغفار فوائد عظيمة، وإيه نعم، من أول ما نحن من نبلش نهارنا، من أول ما نفتح عيوننا قادرين أنه نعمل هالخيرات، بس واحد بده يذكر غيره ويذكر حاله هو يحط عنده بالبيت افعل كذا لله تعالى، هون النية لله تعالى في كذا. صحيح. قبل ما تفوت على الخلاء تقول هذا الورد، لما تظهر من الخلاء، لما الامرأة تساعد زوجها وولادها وتطبخ لهم وتغير لهم للولاد وتساعد أكثر في أكثر، هي ليس أنها فقط أنه هي خادمة يعني عم تخدم، لا، هذا لها خير كبير إذا نوت لله تبارك وتعالى أنه تخدم غيرها وتجبر لهم بخاطرهم وتجهز هالأولاد اللي هن إن شاء الله هن جيل المستقبل، هذا بيطلع طبيب وهذا بيطلع مهندس وهذا بيطلع كذا. النية في هذا أنه عم تخدمهم وعم بتجهزهم حتى يكونوا إن شاء الله هم يخدمون هذا الدين فيما بعد وينصرونه.
2: نعم، بارك الله بكم، بارك الله بكم فضيلة الشيخ محمد دعبول، شكرا لأنك قبلت الدعوة وأعرف أنك أنت مريض، الله يعافي، الله يعافيك،
3: كرمكم الله تعالى،
2: آمين وإياكم.
0: قصة وعبرة.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟

0: ما عم بقول لك بنويري ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
0: 01-656-118 وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام. شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني،
3: شركة السماك.

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.

0: إنه الموعد موعد بيروت.
1: بيروت
0: تفرح بالحبيب صلى الله عليه وسلم. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى الاحتفال الكبير في ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة في 21 من آب الجاري الساعة 8 مساء في الساحة المقابلة لمسجد محمد الأمين وسط بيروت. الدعوة عامة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. عن حكم اللعن في دين الله تعالى نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، فلنخلص النية لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد وغيره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله. اللعن من الله تعالى الإبعاد من الخير، ومعنى لعن الله فلانا أي أبعده من الخير، ليس معناه لا يرحمه البتة الرحمة العامة ولا الرحمة الخاصة. وأما من العبد فهو الدعاء عليه، الدعاء على العبد بأن يبعده الله من الخير. وإنما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالمسلم، حيث قال: لعن المسلم كقتله، لأن لعن الكافر ليس كلعن المسلم، فالكافر يجوز لعنه بالتخصيص والتعيين وبالتعميم، أي من غير تخصيص، من غير تخصيص وتعيين، كلا الأمرين جائز في شأن الكافر. هذا هو القول المنصور الذي تؤيده الأحاديث النبوية، وليس لما قاله بعض الشافعية كالغزالي وجه، وهو أنه لا يجوز لعن شخص معين لو كان كافرا إلا من علم موته على الكفر بطريق النص الشرعي، أي إلا إذا كان واردا في القرآن أنه يموت كافرا، أو نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغزالي وكثير من الشافعية على هذا القول، لكن هذا القول غير معتمد، والقول المعتمد أنه يجوز لعن الكافر الذي ورد النص على موته كافرا والذي لم يرد النص في موته كافرا. أما الذي ورد النص في موته كافرا كفرعون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فلو كان إيمانه بعدما أدركه الغرق مقبولا ما قال الله تبارك وتعالى فيه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من لا يحافظ على الصلوات الخمس إنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هؤلاء الذين قام النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على موتهم على الكفر، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لأن الحديث دل على أنهم من أصحاب النار المخلدين المؤبدين فيها، لأنهم لو لم يكونوا من أصحاب النار المخلدين فيها ما ضرب بهم المثل بعقوبة تارك الصلاة، أي أن تارك الصلاة يرافق هؤلاء برهة من الزمن. هذا معنى أن تارك الصلوات الخمس يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يرافق هؤلاء برهة من الزمن، وذلك دليل على شدة عذاب تارك الصلاة. لو كان تارك الصلاة عمدا من الذين عذابهم خفيف ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، أي إنه يكون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، لكنه لما كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة قال فيه ذلك، من أشد الناس عذابا يوم القيامة تارك الصلاة عمدا. وليس في هذا الحديث أن تارك الصلاة المعتقد لفرضيتها الذي يؤمن بالله ورسوله يكون دواما في الآخرة مع هؤلاء أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا الحديث ليس معناه أنه يكون معهم على الدوام إلى أبد الآبدين، بل يرافقهم برهة من الزمن. هؤلاء الثلاثة الأول فرعون وهامان وقارون ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين أرسل الله إليهم محمدا، لأنهم كانوا في أيام موسى عليه الصلاة والسلام. أما الرابع وهو أبي بن خلف فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين شملتهم الدعوة. وأبي بن خلف هذا كان من أكابر مشركي قريش، كان من أكابر مشركي قريش من أهل مكة، كانوا شديدي الأذى على المؤمنين من أهل مكة. هذا أبي بن خلف. نعود إلى لعن المسلمين، فلعن المسلمين يجوز لسبب شرعي وهو أن يكون غاشا يغش المسلمين في معاملاته الدنيوية في البيع والشراء وغير ذلك، أو يغشهم في دينهم، يتصدى للتدريس وهو ليس بأهل، يفتح المصحف ويبدأ يفسر للناس على ما يرى هو وهو ليس بأهل، فيحرف شرع الله تعالى. من قال بفناء النار فقد كذب القرآن، من قال بفناء النار فقد كذب الشرع، حرف الشرع. هذا أكبر غشا من الأول الذي غش الناس في بيع وشراء وغير ذلك من الأمور الدنيوية. فهذا الذي يغش الناس في دينهم هذا يجوز لعنه إذا حصل منه الكفر، هذا يجوز لعنه بعينه ولو خالف في ذلك الغزالي وبعض الشافعية. والغش إن كان في أمور الدنيا كالبيع والشراء، وإن كان في أمور الدين فهو من كبائر الذنوب الغش. أما الكافر فيجوز لعنه مطلقا، كذاك الذي يدعي أنه نقشبندي وكان يقول نحن أنبياء مصغرون ينسب إلى نفسه النبوة والعياذ بالله تعالى. هذا كان في جامع الزيدانية، هذا مثله كمثل أحمد القادياني، كمثل غلام أحمد القادياني الذي قال أنا نبي آخر الزمان وليس محمد بن عبد الله نبي آخر الزمان، فهذا قادياني وليس مسلما على دين القاديانية. موضوع اللعن لعن المسلم، ثم ليس من شرط جواز اللعن لشخص مسلم فاسق فاجر غشاش أو كافر من الكفار أن يعلم موته بطريق الوحي، أن يعلم موته على الكفر. نحن علمنا بطريق الوحي بطريق القرآن الكريم أن فرعون مات كافرا نلعنه، وقبل أن يموت بعض الكفار علم رسول الله بطريق الوحي أنهم يموتون على الكفر، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاصا من غير أن يوحى إليه أنهم يموتون على الكفر. لا يشترط لجواز لعن الكافر أن يكون نزل في الوحي أنه سيموت على الكفر، بل هؤلاء الأشخاص الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه أنهم كلهم أنهم يموتون على الكفر، بل منهم من أسلم بعد ذلك بعد أن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا من المسلمين الطيبين. هذا القول يدور في أفواه كثير من المتفقهة أنه لا يجوز لعن الكافر الذي لم يرد نص بموته على الكفر، هذا قول ضعيف لا يؤخذ به. فمعنى الحديث لعن المسلم كقتله، أي أن من يلعن مسلما بدون سبب شرعي لا هو غاش لا هو غشاش للناس في معاملاته الدنيوية ولا في أمور الدين، ولا هو متجبر حطام حطمه للناس، لا هو في معنى ذلك. هذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذنب لعنه كذنب قتله، لأنه ليس غاشا لا في أموره الدنيوية ولا في الدين، ولا هو حطام للناس حطم للناس. فليحفظ المرء لسانه عن إطلاق اللعنة على أحد من المسلمين، ليحفظ لسانه. جاء رسول الله إلى المصلى يوم العيد ليعظ النسوة، فقال لهن معشر النساء تصدقن فإني أوريتكن أكثر أهل النار ليلة المعراج. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي ينكرن إحسان الزوج. فالإنسان لا يترك للسانه العنان بلعن هذا المسلم ولعن هذا المسلم، وهو ليس غاشا لا في معاملاته الدنيوية ولا في أموره الدينية. فليحفظ المرء لسانه عن إطلاق اللعنة على أحد من المسلمين إلا أن يتحقق أنه من أهلها، أنه من أهل اللعنة، كأن يعلم منه أنه غشاش في تجارته أو معاملاته التي يعامل بها الناس باسم الدين، كهؤلاء الذين يتصدرون للتدريس أو لإعطاء الطريقة، يوهمون الناس أنهم أولياء الله حتى يعتقد الناس فيهم ويهدوهم الهدايا، يسخوا لهم بأموالهم، هؤلاء جائز لعنهم. أما هؤلاء من أدعياء الطريقة والذين يتصدرون للتدريس، قسم منهم خرجوا من دائرة الإسلام، ما كلهم بقوا على الإسلام، ليسوا في دائرة الإسلام. ففي نهاية القرن الثالث الهجري كان الحسين الحلاج أبو منصور كان يقول: ما في الجبة إلا الله، كان يقول: أنا الله، ما في الجبة إلا الله. يترك؟ لا. هل هذا يتبرك به؟ لا. وقد كان قالها في صوابه، في عقله، وإن كان يدعي التصوف، وإن كان يتصدى للتدريس، للإمامة، للخطابة، لإعطاء الورد الطريقة الصوفية، فمثل هذا خرج من دائرة الإسلام، ليس في دائرة الإسلام. ومع ذلك يعلمون الناس كلمات كفرية، كقول بعضهم في الطريقة الشاذرية الدندراوية: اللهم صل على كل الكائنات وكائناتها، وعلى كل المخلوقات ومخلوقاتها، إكراما لمن كان السبب في وجودها. وكقولهم في الطريقة التيجانية: اللهم صل على محمد عين ذاتك النورانية. معنى كلام الدندراوية هذا: اللهم صل على القردة والخنازير والكفر والفجرة. ومعنى كلام التيجانية أن محمدا هو الله، وأن الله هو محمد. هذا ليس إسلاما، هذا خروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله تعالى السلامة. هؤلاء الذين يدعون الطريقة والولاية ومع ذلك يعلمون الناس كلمات كفرية، كإيهامهم لبعض الناس أنهم أنبياء، كهذا الذي كان يدعي النقشبندية ويقول: نحن أنبياء مصغرون، ويقول للناس: خذوا كلام النبي من قلب النبي، ويشير إلى نفسه، ويقول عن الله تعالى أنه ليلة الجمعة يدندن رأسه من السماء ويقول: يا عبادي استغفرون أغفر لكم. هذا خرج من دائرة الإسلام، ليس مسلما. هذا ليس له حكم لعن المسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، الذي رواه أحمد وغيره. وكذلك من أشبهه، من أشبه هذا الذي تصدى للتدريس وتكلم بمثل هذا الكلام، كل هؤلاء ليس لهم حكم لعن المسلم. قلنا: المسلم الذي هو غشاش يجوز لعنه بنية التحذير منه، أو بنية زجره هو حتى يرتدع يجوز لعنه، حتى يرتدع يجوز لعنه. كثيرون من الأبناء يضربون أمهاتهم، يسرقون المال من جيوبهم عنوة بالقوة، يقهرها، يضربها، يلقيها أرضا، فهذا لو لعنته لزجره هذا يجوز. فكيف هذا الذي يقول للناس هذه الكلمة: نحن أنبياء مصغرون؟ هذا خرج من دائرة الإسلام، لا يقال هو من أهل الكبائر، مسلم من أهل الكبائر لا يجوز لعنه، هذا كلامه تكذيب للقرآن الكريم. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وخاتم النبيين. معنى هذه الآية أنه لا يأتي بعد محمد نبي، فلذلك حكم المسلمون على غلام أحمد القادياني بأنه خرج من دائرة الإسلام. فكيف يتجرأ من يدعي الإسلام والولاية والطريقة الصوفية على أن يقول مثل هذه المقالة: نحن أنبياء مصغرون، أو على أن يروي كذبا وافتراء على لسان أفاضل المشايخ الطريقة النقشبندية أن الله قال لموسى: يا موسى هل تظن نفسك أفضل من الكلب الأجرب؟ قال: لا. قال: لو قلت بلى لمحوتك من ديوان النبوة. يوجد هنا من يدعي النقشبندية في بيروت ينسب هذا الكلام كذبا وزورا إلى الشيخ عثمان سراج الدين وإلى والده رحمه الله، وهؤلاء من الأفاضل لا يقولون هذه المقالة البتة. إن الولي المجذوب إن قال كلاما وهو ليس في صحوه مما يخالف الدين لا يقتدى به وانتهى وكفى. وهذا معمول به عند كل أهل الصوفية المتحققين النقشبندية والرفاعية والقادرية وغيرهم. الصوفية المتحققون ليس صوفية الرجس، يعرفون أن الشيخ الولي إن صدر منه شطحات وقت غيبوبته ليس وقت صحوه، ولا يحصل من وقت صحوه كفر، لأن الولي معصوم من الكفر الولي. أما المجذوب يخرج منه بدون إرادة. كلهم متفقون على أنه لا يقتدى به فيما يخالف الشرع لهذا المجذوب. فكيف يتجرأ من يدعي الإسلام والولاية ويعطي الطريقة النقشبندية للناس يقول مثل هذه المقالة؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدين والدنيا، ومع ذلك تقبل يده ويوضع حذاؤه على رأس بعضهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا الغلو الذي وصل إليه هؤلاء الذين عبدوا مشايخهم وتركوا دين الله تعالى الذي جاءنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من الناس لما يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، الذي يقوم الليل ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا الحديث الذي رواه ابن حبان، هؤلاء الناس لما يسمعون هذا الحديث لا يدركون معنى هذا الحديث. هذا الحديث يفسر بهؤلاء المحرفين للدين أناس آخرين مسلمون ما خرجوا عن الإسلام، لكن لا يقومون بالصلاة مع شروطها وأركانها، أو يصلونها بشروطها وأركانها للسمعة والرياء. وكذلك أناس مسلمون مؤمنون لكنهم يصومون بدون شروط الصيام، يخلون بشروط الصيام الضرورية أو يصومون للرياء، حتى يقال عنهم هؤلاء صوامون. هؤلاء لا ثواب لهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن أناس يقومون الليل ولكن ليس لهم من قيامهم الليل إلا التعب بسبب الرياء مثلا، فما بالنا بأناس يقولون ما في الجبة إلا الله وأنا الله؟ فما بالنا بأناس يروون مثل هذه الرواية المفترات على سيدنا موسى؟ على زعمهم الله تعالى قال له: أتظن نفسك أفضل من هذا الكلب الأجرب؟ قال: لا. قال: لو قلت بلى لمحوتك من ديوان النبوة. على زعمه أن موسى قال: أنا لست أفضل من الكلب الأجرب تواضعا، ومع ذلك يدعون الولاية والكرامة وأنهم من أهل الطرق الصوفية الصادقة. فاحفظوا معنى حديث لعن المسلم كقتله، وليكن على ذكر منكم أن المراد به المسلم الذي ليس غشاشا لا في معاملاته الدنيوية ولا في أمور الدين، ليس ذا غش للناس في دينهم أو في معاملاتهم، ولا هو متجبر حطمة للناس ظلوم. هذا المسلم الذي عقيدته صحيحة، مؤمن بالله ورسوله، ولا يقترف كفرية من الكفريات، لا في حال غضبه ولا في حال مزحه، سالم من الكفريات جميعها، ومن الغش للمسلمين سالم، ومن التجبر والظلم لهم سالم. لعن هذا المسلم هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كقتله، ذنب لعنه كذنب قتله. وما أكثر ما يحرف الناس كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآيات الله البينات. إن سمعت من يسب الله أو يسب الإسلام وقلت له هذا كفر تشهد، يأتيك فروخ أبي جهل فيقولون لك لا يجوز، من كفر مسلما فقد كفر، لا يجوز لك أن تكفره. هذا الكلام ليس في هذا الموضع، حديث رسول الله ليس في مثل هذا المقام. يترك هذا الذي يسب الله ينشر كفره وضلاله ولا يزجر ولا يبين له أن الذي وقع فيه هو الكفر. هؤلاء يتسرعون، ما فقهوا ولا تعلموا الإيمان. هؤلاء الذين يقولون للذي ينصح من سب الله أنت كفرت لأن من كفر مسلما فقد كفر، هذا الكلام في غير محله. من كفر مسلما فقد كفر معناه الشخص الذي ما حصل منه كفر لا قولي ولا فعلي ولا اعتقادي، لا في المزح ولا في الغضب ولا في حال الرضا، ما حصل منه كفر من الكفريات، هذا من قال له أنت كفرت بلا تأويل هو الذي كفر. فمن كفره عنادا هو الذي يحكم عليه بالكفر، حينئذ نقول له من كفر مسلما فقد كفر. أما من سب الله في حال غضب أو مزح أو اعتراض عليه لشدة فقر أو لشدة مصيبة، فإن من الناس من إذا اشتد عليهم المرض أو حلت بهم نكبة فجأة، بدلا من أن يلجأوا إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء، يتهورون فيقعون بالاعتراض على الله تعالى، فيقول بعضهم يا الله طلع بعينتين ما تطلع بعين واحدة، عم تعطي اللي ما بيصلي لك واللي بيصلي لك عم تحرمه، وما شابه ذلك من عبارات هي طرد الشيطان الذي قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أنا خير منه. إبليس رفض، اعترض على أمر الله، طرده الله من الجنة. فلا هو طاووس الملائكة كما يقول بعض القصاصين الوضاعين الكذابين، يقولون عن إبليس طاووس الملائكة رئيس الملائكة، لا، اقرأوا القرآن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الذي وقع في الكفر حقيقة هذا الذي يقال له أنت كفرت، والذي قال له أنت كفرت قالها بحق بدليل شرعي، هذا الذي لا يقال له بما أنك كفرته أنت وقعت في الكفر. كثيرون من الذين ينتسبون إلى الإسلام بالإسم يسبون الله حال الغضب، هذا والعياذ بالله تعالى لا يسكت عنهم، بل يقال له أنت وقعت في الكفر تشهد. وإنما قولنا له أنت وقعت في الكفر تشهد، والله هذا من باب إنقاذه ودعوته إلى الخير، والله هذا من باب إنقاذه ودعوته إلى الخير. وإلا لو ترك على ما هو عليه إرضاء له فماذا ينفعه إن مات على كفره؟ لا ينفعه. لو أتى بملء الأرض ذهبا ها ليخرج من النار لا يخرج وما هم بخارجين منها. أما من داس على ورقة المصحف بالمدرسة بالشارع في الأتوبيس رأى ورقة مصحف فداس عليها بحذائه هذا يسكت له؟ هذا يسكت له؟ هذا يقال له وقعت في كفر فعلي؟ عد إلى الإسلام بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لأنه وقع في الكفر والعياذ بالله. وكذلك من علمنا منه أنه يعتقد أن معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أي أن الله نور يضيء السماوات والأرض كهذه الأضواء فقد كذب قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور. فكما أن خالق العتم لا يكون عتمة ولا ظلمة كذلك خالق الضوء لا يكون ضوءا. فكما أن خالق الإنسان لا يكون إنسانا كذلك خالق الضوء لا يكون ضوءا. الله نور السماوات والأرض ليس معناها أن الله ضوء بل معناها الله هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان الإسلام بدليل آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء. فليقولوا لمثل هذا الذي وقع في الكفر أنك وقعت في الكفر ارجع إلى الإسلام بالشهادتين. أما إنسان يكفر من سب الله علم من شخص أنه سب الله فقال هذا كفر هذا كلامه صحيح لا يشنع عليه لا يعترض عليه لا ينكر عليه ومن أنكر عليه فقد كذب الشريعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويغفر لنا سيئاتنا ويعفو عن زلاتنا ويتوب علينا ويصلح حالنا ويجعلنا من أهل جنات النعيم إنه على ما نسأله قدير. اللهم تقبل بسر سورة الفاتحة.
0: مستمعين الكرام عن حكم اللعن في دين الله تعالى استمعنا إلى المحاضرة الدينية التي ألقاها على مسامعكم سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.

كنت الأمل مزروع بعيون الشباب، وصرت الشهيد وقدوة الأحباب. شهادي بتكتب عزم عجبين الزمان، بتبقى ذخر لو كان وجهك غاب. أثمر حلو من هيبتك نيشان، عز وكرامي وللعزيم بواب. نحنا معك انت للشرف عنوان، حبيب القلب والقلب فيكم داب. بعدك حسام الدين حامل اللي كان همك بدرب المصطفى ونور الكتاب.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من يد أمه آمنة بنت وهب إلى رعاية السيدة حليمة السعدية عمت البركة أرض بني سعد، وكانت شيماء إحدى بنات السيدة حليمة تساعد أمها في الاهتمام بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير. ويوما أخذت شيماء واسمها حذافة بنت الحارث تلاعب النبي وهو لم يبلغ السنتين أو الثلاث، فصارت تنشد وتقول: يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا، ثم أراه سيدا مسودا، واكبت أعاديه معا والحسدا، وأعطيه عزا يدوم أبدا. فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا يقول: ما أحسن ما أجاب الله دعاءها. وتوالت الأيام، وأعيد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى أمه لترعاه، وتدور السنون وينبأ عليه السلام، ويدعو إلى

مكرمة محببة، فقالت بل أرجع، فأسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما وشاء وثلاثة أعبد وجارية. ولدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة بالرضاعة من حليمة السعدية، هم عبد الله وأنيسة وحذيفة بن الحارث، بالإضافة إلى حذافة وهي الشيماء، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد رسل الله، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأبرار، الصلاة والسلام عليك يا إمام الأولين والآخرين، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الملك الجبار، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا التقوى، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإحسان للجيران والأبناء والزوجات والأهل، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا مكارم الأخلاق، الصلاة والسلام عليك يا من أنقذت الموؤودة من الدفن وهي حية، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين، الصلاة والسلام عليك يا سيد البشر. أحبابنا الكرام، فهو موسم ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر شهر العاشقين، شهر المحبين، شهر المنفقين والمتصدقين، شهر الوالهين برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر هو شهر الدمعة شوقا لإمام الأنبياء والمرسلين. هذا الشهر هو شهر مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر شهر تتجدد فيه المحبة لرسول الله. شهر ربيع هو شهر وافانا فيه محمد. من هو محمد؟ لماذا تحتفلون بمحمد؟ لماذا تجددون العهد والحب والاحتفاء بمحمد كل عام؟ لماذا توزعون الطعام والشراب؟ لماذا تنشرون الزينة والبهجة والأنوار في الشوارع والطرقات؟ لأن كل الخير، كل الخير من محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان علمنا إياه محمد، وبالإيمان تقبل الأعمال الصالحة، وبدونه لا تقبل. فبمحمد أيضا قبلت أعمالنا الصالحة، لأنه علمنا الإيمان. بمحمد نعرف كيف نتمم العمل ونتقنه، نجعله خالصا لوجه الله تعالى، ونتممه على النحو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بين المسلمين منكر للاحتفاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن برزت ونبغت نابغة من سنوات ليست بالقليلة، نحو 200 سنة، تحرم على المسلمين احتفاءهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وتتهم جل المسلمين بالبدعة، وتتهم جماهير أمة محمد بالشرك أحيانا، وتتهمهم بالابتداع في الدين تارة أخرى. وإنه لمعروف بين المسلمين أنه يجوز أن نذكر غزوة بدر في رمضان، بلا خلاف فإنها حصلت في رمضان، ويجوز ويحسن أيضا أن نذكر قصة فتح مكة أيضا في رمضان، ونذكر أحكام الصيام أيضا في رمضان، لأنها مواسم
حصلت فيها هذه الأمور أو تحصل كالصيام مثلا، فلا بأس عند من في عقله ذرة من إدراك، لا بأس عند كل العقلاء من المؤمنين أن نذكر قصة غزوة بدر مثلا في شهر بدر، في شهر رمضان، لا بأس بذلك، أو فتح مكة في رمضان، أو قصة الإسراء والمعراج في رجب، هذا لا بأس به، أو ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في رأس السنة الهجرية أو في صفر حيث حصلت الهجرة، ولا بأس أيضا أن نذكر قصة مولد النبي عليه الصلاة والسلام التي وردت بالأسانيد الثابتة في شهر ربيع، حيث إنه ولد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وجمهور أمة محمد وجمهور علماء أمة محمد على أنه ولد في هذا الشهر صلى الله عليه وسلم، على خلاف في تحديد اليوم من هذا الشهر، ولكن الكل متفقون على أنه ولد في شهر ربيع، فلما لا نذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقد غير مولده مجريات الأحداث التي كانت تحصل في ذاك الزمن. الأرض تنتظر مبعث نبي آخر الزمان، كل الملل تقريبا عدد كبير من الملل ينتظر نبي آخر الزمان، فإذا به عربي قرشي من مكة ولد أفضل مولود وغير مجرى التاريخ. أخرج جزيرة العرب من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، منع وأد البنات، انتهى زمن الجاهلية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وما مولده إلا مقدمة لمبعثه عليه الصلاة والسلام بعد 40 عاما. نحن نحتفل بمولده لأن مولده نعمة من الله علينا، ونحن نشكر الله تعالى على أن من علينا بهذه النعمة. شخص محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرجنا من الظلمة إلى النور، هو الهادي بمعنى أنه يبين الطريق، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نحتفل بمولده؟ قالوا لم يحتفل بمولده، قلنا أشار إلى ذلك، أشار إلى الاحتفاء بيوم مولده، يعني الاعتناء بهذا اليوم. يسأل صلى الله عليه وسلم عن عبادة عظيمة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، نعمة عظيمة، طاعة عظيمة يسأل عنها في يوم الاثنين، في يوم الاثنين، فقال نعم، يعني جائز، يعني مستحب أن تصوم يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. إذن أشار إلى الاحتفاء بيوم مولده عليه الصلاة والسلام. قالوا لم يفعله الصحابة، قلنا كثير من الخيرات لم يفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قلنا كل تخصص بأدنى قرينة، وكل هذه وردت في القرآن وفي السنة مخصصة، فيقول سبحانه وتعالى تدمر كل شيء، فكل هنا لم تدمر الأرض والنجوم والسماوات والشمس، ثم قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معناه لم تدمر المساكن، فكل لا تعني التعميم المطلق الشامل لكل شيء، وكل بدعة ضلالة لا تعني أن كل ما أحدث على غير مثال سابق هو ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا من سن في الإسلام سنة حسنة
فله أجرها وأجر من عمل بها بعدها. إذن أنتم تتمسكون بفهمكم السقيم لكل بدعة ضلالة، ونحن نفسر كل بدعة ضلالة على معنى آخر. وأيضا نتمسك بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة لنحتفل بمولد سيدنا. ثم إن المولد يشتمل على طاعات ولا يشتمل على المنكرات، وإن قام البعض بأداء المنكرات فلا يعني ذلك أن المولد أصله منكر. قالوا: البدعة لا تكون إلا ما خالف الشرع. قلنا: إذا مشيتم على هذا، إذن البدعة كلها ضلالة، فلا بد أن يسمى ما أحدث على غير مثال سابق وكان حسنا بغير لفظ البدعة، فنسميه سنة حسنة. وهذا ما ورد في بعض كتب العلماء، بعضهم يقول البدعة دائما تكون ضلالة. هذا على المعنى الشرعي، على المعنى الاصطلاحي، أن البدعة ما خالفت قرآنا أو سنة أو إجماعا. أما ما وافقت فلا نردها بالمطلق. وهذا ما أشار إليه سيد من سادات السلف، وهو أفهم منكم بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم منكم بذلك بالاتفاق أنه من علماء المسلمين، وهو محمد بن إدريس الشافعي. هو الذي يروي عنه البيهقي وغيره أنه قال: البدعة ضربان أو بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. وهنا البدعة فسرها الشافعي بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلالة. بدعة الهدى هذه هي ما وافقت القرآن والسنة والإجماع والأثر، وبدعة الضلالة ما خالف القرآن والسنة والإجماع والأثر، وأمثلة ذلك كثيرة. هو الشافعي نفسه صنف في أصول الفقه، أول من صنف في أصول الفقه الشافعي، ولم يسبقه إلى ذلك لا تابعي ولا صحابي، ولا سبقه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مقولة لو كان خيرا لسبقونا إليه ساقطة. الصحابة جمعوا القرآن ولم يجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفتين، بل الصحابة من بعده جمعوه. وزيد بن ثابت الذي أوصاه أبو بكر بجمع الآيات يقول: لو أمروني بحمل جبال من الحصى لكان أهون علي من هذا الذي طلبوه مني. ليه؟ لأنه في مسؤولية عم يجمع القرآن. إذن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم استشكل، بعض الصحابة استشكل، قالوا: نفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ الصحابة الذين أعطاهم الله تعالى الفهم والاجتهاد قالوا: هو خير، لم يفعله رسول الله، ولكنه بعرضه على قواعد الدين لا يخالف الدين، إذن لا يكون ضلالة لمجرد أن رسول الله لم يفعله صلى الله عليه وسلم. ثم ينبغي أن نشير إلى شبهة يلقيها بعضهم في هذه الأيام، وهذه يعني يعتبرون أنها قاسمة. يقولون: أنتم تحتفلون بموت محمد ولا تحتفلون بمولده. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم مات في 12 من ربيع ولم يولد في 12 من ربيع، ولكن ولادته مختلف فيها، هل هي في 12 أم في 2 من ربيع أم في 17 من ربيع، مختلف فيها. هنا الرد على هذه الشبهة من طريقين: الأول نهب أنه صلى الله عليه وسلم مات في ربيع وولد في ربيع، يعني مات في 12 وولد في 12، هل يمنع الاحتفال بالمولد لأن النبي مات في هذا اليوم؟ نحن في الشرع مأمورون بتجديد الشكر على النعمة، ولسنا مأمورين بتجديد العزاء. موته مصيبة صلى الله عليه وسلم، وفقده رزية من الرزايا، ولكن هل نحن مأمورين أن نجدد الحزن وأن نقيم مجلس العزاء
لأجل موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما نحن مأمورون أن نجدد الشكر لله سبحانه وتعالى على النعمة، وولادته نعمة. وهب أنه مات في عيد الفطر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الأول من شوال، هل يمنع على الناس أن يصلوا العيد؟ قطعا لا. هل يمنع على الناس أن يهنئ بعضهم بعضا في ذلك اليوم؟ قطعا لا. وما من يوم إلا وحوى موت صحابي أو تقي أو ولي أو نبي من الأنبياء، على ذلك لا نحتفل بأي يوم من الأيام، لأنه لا بد أن يوم من الأيام مات فيه موسى أو إبراهيم، أو سيموت فيه عيسى صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الأنبياء والمرسلين، على ذلك لا يبقى يوم للاحتفاء بأي مناسبة. إذن نحن نحتفل بمولده لأننا مأمورين، لأننا مأمورون أن نجدد الشكر على النعمة، ولسنا مأمورين أن نجدد العزاء. ولكن للحقيقة أنه وإن اختلف في ولادته، هل ولد في 12 أم في 17 أم في 2، إنما نحتفل بميلاده لا بتمام اليوم، نحن نحتفل في كل الشهر بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نحتفل في 2 أو 3 أو 4، نحن نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. ولكن للحقيقة أنه لم يمت في 12 من ربيع، لم يمت في 12 من ربيع قطعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين والحفاظ ورواة الحديث وقف يوم الجمعة 9 من ذي الحجة في صعيد عرفة في حجة الوداع. وفي كتب الفقه يذكرون ماذا لو اجتمع يوم الجمعة، وكان يعني صلاة جمعة، وعندنا أيضا نفس الوقت الحجاج واقفين بعرفات، شو بيصلوا؟ هل يصلون الجمعة أم يصلون الظهر؟ هل يجمعون أم يقصرون؟ هل يقصرون بدون جمع؟ هل كذا هل كذا؟ خلاف عريض بين الفقهاء. جزء من هذا الخلاف يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة يوم الجمعة، يعني 9 من ذي الحجة أمتن كان؟ كان يوم جمعة، يعني أول ذي الحجة أمتن كان؟ كان نهار خميس. إذا إجا ذي الحجة 29 أو 30 الشهر وهكذا أو هكذا، ثم جاء من بعده محرم 30 أو 29، ثم جاء من بعده صفر 30 أو 29، لا يكون 12 من ربيع هو يوم 2 اللي هو متفق على أن النبي مات فيه، النبي مات يوم 2، هذا اتفاق. ولكن هل يكون يوم 2 هو يوم 12 من ربيع؟ أكيد لا. إذن مات في ربيع نعم، ولكن لم يمت في 12، قد يكون مات في 2 من ربيع، قد يكون 13 من ربيع، قد يكون 14 من ربيع، أو 21 من ربيع، أو 20 من ربيع، أو 27 من ربيع، ولكن لا يكون 12. إذن هذه شبهة ساقطة. لذلك يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كل عاشق، إلى كل محب، إلى كل من يتمنى شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الزحام، هذا شهر المحبة، هذا شهر الإنفاق، هذا شهر الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رؤيت المراء العظيمة والبشائر الكبيرة، ونحن نعتقد أن الرؤية الحسنة، الرؤية الصالحة، هذه لها أصل في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم انقطعت النبوة، ولكن بقيت المبشرات. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى فينا البشائر. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. كثير من المسلمين يرون في شهر ربيع فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤاهم بما يفعلونه
من إظهار البهجة والفرح والسرور بميلاد خير المرسلين. ثم نحن عندنا دليل آخر على جواز الاحتفاء بمولده وهو الإجماع، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن مستندنا في الإجماع هذا الحديث، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير ما اتفق عليه المؤمنين، غير الذي اتفق عليه المؤمنون يعني علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على شيء، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن الإجماع حجة في دين الإسلام. الإجماع كان منعقد من لما أحدث عمل المولد على جواز الاحتفاء بالمولد، إلى أن ظهر من بعدهم من حرم عمل المولد. نحن نحتفل بك يا رسول الله في هذه الأيام التي فيها الحر. نحن بلادنا هلأ الشرق الأوسط بعد فيها الحر، نحتفل بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشمس تحت المطر في كل أحوالنا فرحا بك. نحن نحبك يا رسول الله، نحن نتمنى شفاعتك، نحن نطلب مجاورتك، نحن نحب ما تحب، نحب من تحب. نحمد الله تعالى أننا على دينك وأننا من أتباعك، أننا على ملتك. أنت أحب إلينا من آبائنا، أنت أحب إلينا من أمهاتنا، أنت أحب إلينا من أبنائنا، من أنفسنا، من كل ما نملك. أنت يا رسول الله أحب إلينا من أحب حبيب موجود بقربنا، أب كان أو أم أو ابن. أنت الحبيب، أنت الفخم المفخم، أنت العظيم المعظم، أنت سيد الأولين والآخرين. لك يا رسول الله كل مشاعر الحب والاحترام والتقدير، ولك التعظيم، ولك الوفاء، ولك الشكر يا رسول الله. نحن نشكرك على ما قدمت لنا، صبرت، بكيت، اشتقت لأحبابك الذين يأتون من بعدك، ونحن الذين أتينا من بعدك ولم نرك يا رسول الله، ووالله لوددنا لو أننا نراك بآبائنا وأمهاتنا، بأموالنا، بأنفسنا. نحن في كل ليلة نتمنى أن نراك في رؤانا وفي مناماتنا، نتمنى أن نجتمع بك. إذا أحب بعضنا بعضا دعا له برؤية نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يدعو له قال له: جعلك الله من رفقاء نبينا عليه الصلاة والسلام. أنت يا محمد في بالنا، في خاطرنا، في قلوبنا، في أفئدتنا. أنت اسمك في أسماء أبنائنا وأبناء وأحفادنا. كم وكم من أبنائنا اسمه أحمد ومحمد وطه ومصطفى، كل ذلك حبا بك يا رسول الله. كم من أبنائنا من نذر أبوه أن يسميه باسمك حبا بك يا رسول الله. هذا الشهر أكثر الأسماء التي يتسمى بها المسلمون الذين يولدون في هذه الأيام في شهر الربيع هو محمد. محمد اسمه على العرش، على قوائم العرش مكتوب. محمد اسمه في الأذان، محمد اسمه في الإقامة، محمد يذكر اسمه في صلاتنا، محمد نختم حياتنا بسماع اسمه صلى الله عليه وسلم، محمد كل الحب له، محمد أنقذنا، محمد سيدنا، محمد إمامنا. لذلك نحتفل به. إلى من ينكر علينا؟ دعونا وشأننا، اتركونا
نحتفل كما نحب. لا تؤذوننا بكلامكم الذي تنكرون به علينا. نحن لنا فهمنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنا أدلتنا، ولكم فهمكم السقيم الذي ما فتئتم تعيدون وتكررون به. أنتم لن تضرون إن بقيتم على الضلالة، نحن نتمنى لكم الخير، ولكن دعونا وشأننا، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتمنى أن نحشر معه يوم القيامة. هو اليوم الذي يقول فيه آدم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. في هذا اليوم تسقط النجوم على الأرض، تنسف الجبال، تشتعل البحار بالنيران. هذا اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم يذهب الناس عندما تدنو الشمس من رؤوسهم، يذهبون إلى آدم فيقول لست صاحب هذه الشفاعة، يذهبون بعده إلى نوح وموسى وعيسى وإبراهيم، ثم يقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد الذي يشفع هذه الشفاعة العظمى بأمته وغير أمته من المؤمنين، لأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمن. فينقذ الله تعالى المؤمنين من أذى حر الشمس بعد سؤال محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة. محمد خلقت الدنيا له إظهارا لشرفه. محمد خير من وطئ الثرى. محمد صلى الله عليه وسلم حبه ذخر لنا. نحن يا أحبابنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيد في الحب ونعظم هذا الحب وننمي هذا الحب، لأن هذا الحب إذا وجد في هذا القلب كان صارفا للقلب عن المحرمات ومعينا لهذا القلب على الطاعات. هذا الحب إن امتلك القلب صار القلب كقلب طير رقيق جميل نظيف يحسن لغيره لا يسيء إلى الناس. هذا القلب إن امتلأ بحب سيد الأولين والآخرين أعان على بر الوالدين، أعان على الصدقة، أعان على أنواع البر والطاعات، وكان صارفا للإنسان عن أنواع المحرمات والمنكرات. حب محمد ذخر في الدنيا والآخرة. يقول بعض العلماء إن الله لينقذ الإنسان فلا يعذبه بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت الذي تبكي إذا ذكر رسول الله، أنت الذي تشتاق إليه، تضع على التلفاز صورة المدينة المنورة تشاهدها باشتياق كل يوم، تتمنى أن تدفن في تلك التراب، تربة البقيع. إذا أنت هل أد تبكي وتشتاق، قد تنقذ بسبب هذا الحب، قد تنقذ من النار. كنت في درس مرة وكان في شخص لا أعرفه، أول مرة ألتقي به، فتكلمت عن النعيم والعقاب، عن النعيم والعذاب، وهو يبكي. قال لي في نهاية الدرس، قال لي قلوب عشقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منها لا يعذب، وهو صحيح، كلامه صحيح، كثير من هذه القلوب لا يعذب لأنها حوت حب محمد. صحابي يسأل رسول الله، قال له سائلا عن القيامة متى الساعة، فقال رسول الله وما أعددت لها،
عم تسأل عن القيامة، أنت ماذا أعددت لهذه القيامة؟ القيامة آتية لا محالة، جاي ما أعددت لها؟ نظر إلى نفسه بعين التقصير، قال ما أعددت كثير عمل، ما بصلي كتير ولا بصوم كتير، ولكن أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، يعني أنا بحبك يا رسول الله، بحب صحابتك، بحب صاحبك، بحب أبا بكر، بحب عمر، يعني أحب من تحب، لأجلك أحبهم. قال أنت مع من أحببت. أم تتخيل يوم القيامة، هذا اليوم الذي تتساقط فيه النجوم على الأرض وتنسف الجبال وتشتعل البحار بالنيران وتكور الشمس وتتشقق السماء وتدك الأرض، أنت تكون مع محمد؟ أنت تكون مع أبي بكر ومع عمر؟ لماذا؟ بسبب الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا وختاما، احتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك تنقذ بمال أنفقته حبا برسول الله. نحن منحط أحيانا على الأكل وعلى الشرب وعلى اللباس، نحط أموال، نحط مبلغ. رسول الله أعظم من نحب من البشر. لأجلك يا رسول الله نضع كل مدخراتنا فرحا بك، نفرح بك يا رسول الله، ننفق ونطعم الناس ونسأل الله القبول، نسأل الله القبول، ونسأل الله تعالى أن يعوض علينا لنحتفل بك أضعاف ذلك وننفق أضعاف ذلك. نحن نحبك يا رسول الله والله يشهد. الله أسأل أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الله أسأل أن يغفر لنا برسوله صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن ينقذنا من العذاب بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يطهر قلوبنا. الله أسأل أن يحيينا على حب محمد. الله أسأل أن يجعل حب محمد فوق ميلنا لأنفسنا وأي شيء من متاع الدنيا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم تقبل منا صالح العمل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503. هل

يا خير الخلق مددت يدي لك فاكشف كربي يا سندي وأغثني إنك معتمدي وأجرني من شر الكربِ.

0: يا خير الخلق أتيناك، ولفرط الشوق قصدناك، ولصدق النية جئناك، ندعو ونزورك من كثبي. الخير بقربك مأمول، والقلب بحبك مأهول، والعبد ببابك موصول بالسبب الواصل والنسب. طوبى للعبد إذا لثما شباك الحجرة واستلما، وأقام ببابك واغتنما في قربك أعمال القرب.
1: يا

الباب إذ بابك خير الأبواب في العز لطلاب الرتب وأنا في جاهك يا أملي مما أخشاه من العلل من خزي الدنيا والزلل ومكارهها ومن العطب يا رب بجاه المختار طه والصاحب في الغار وبجاه الفاروق الجاري بالحزم الكاشف للريب وبجاه الصابر في الدار وبجاه الليث الكرار وبآل البيت الأطهار والصحب الغر اكشف حجبي وصلاة الله على الهادي طه والآل الأمجاد وصحابته والأوتاد والقطب وأتباع القطب وسلام الله الديان وتحيته بالإحسان تغشاهم في كل زمان ويدوم على طول الحقب واغفر يا رب لناظمها ولقاريها ولراقمها ولمنشدها ولراسمها ولحاضر مجلسها الذهبي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم ممقوت عند الله رب العالمين، ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به، والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه، فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة، لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. بذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليسوا منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون. والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: قال ربنا عز من قائل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن الله عز وجل يثني على المؤمنين الذين عظموا الرسول صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به، ولم يقعوا في الغلو كما وقع بعض الناس حيث عظموا النبي كتعظيم الله، وهذا مناف للدين. حول هذه النقطة المهمة يحدثنا الآن فضيلة الشيخ نبيل الشريف في محاضرته القيمة العظيمة النافعة.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وصحب كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. في هذه الآية إخبار من الله تبارك وتعالى أن الدين الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي أنزله الله على سيدنا نوح عليهما الصلاة والسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني الذي أنزل على نوح عليه الصلاة والسلام هو الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونوح هو أول من أرسل إلى أقوام في الأرض، وإلا فأول رسول إلى الناس هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، لكن نوحا الذي ورد عنه في الحديث أنه أول الرسل إلى الأرض معناه أول من أرسل إلى أقوام، لأنه قبل ذلك كان الناس أمة واحدة كما ورد في القرآن الكريم. بهذا الإيضاح والشرح يزول الإشكال الذي يتكلم به بعض الناس فيقولون إن أول الرسل على الإطلاق هو سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام غير صحيح. أول الرسل إلى أهل الأرض نوح الذي ورد معناه إلى أقوام في الأرض، لأنه قبل ذلك كما جاء في القرآن الكريم الله تعالى قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. معناه لما جاء آدم عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في الأرض هم ذريته من صلبه من زوجته حواء عليها السلام، هؤلاء كانوا أمة واحدة كلهم علمهم الإسلام. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام علم أولاده الإسلام، ثم هم علموا أولادهم كذلك، وطلع واحد من أولاده اسمه شيث عليه السلام طلع نبيا، ثم بعد ذلك نبئ سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام. ثم حصل بعد سيدنا إدريس أن تفرق الناس. في الأول كان الناس أمة واحدة كما ورد في القرآن، يعني على دين واحد هو الإسلام، يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. ثم حصل الاختلاف والتفرق، فبعض الناس عبدوا التماثيل، كان يوجد تماثيل عملت لأشخاص، لخمسة أشخاص: ود وسواع ويعوق ونسر ويغوث. هؤلاء كان عمل لهم تماثيل، ثم بعض الناس عبدوهم، ظهر لهم إبليس متشكلا قال لهم: اعبدوا هذه التماثيل حتى تقربكم إلى الله، فعبدوها، عبدوا هذه التماثيل فصارت أصناما تعبد من دون الله. الصنم هو ما عمل ليعبد من دون الله يقال عنه صنم. فهنا حصل الكفر لأول مرة، حصل الشرك في الأرض. فهذا معنى قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني كان الناس في زمن آدم على دين واحد هو الإسلام، وكذلك في زمن شيث وهو ابن آدم عليهما السلام، وكذلك في زمان إدريس. بعد إدريس حصل كفر، حصل إشراك، بعض الناس عبدوا الأصنام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فجاء نوح عليه الصلاة والسلام وصار يحذر الناس من الكفر، صار يحذر الناس من الكفر ويحذر الناس من الإشراك، يقول لهم لا تشركوا بالله، الذي يشرك بالله ويموت على ذلك يخلد في نار جهنم، لأن الله تعالى أمر أن يعبد وحده وألا يشرك به شيء. فلذلك كان نوح عليه الصلاة والسلام أول من أرسل إلى أناس فيهم الكفر، إلى أناس كفار. قبل ذلك كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على دين واحد هو الإسلام. ولعله مر على سمعكم ما جاء في القرآن الكريم أيضا عن الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله تعالى ذكر الجاهلية الأولى، معناه يوجد جاهليتان، الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية. الجاهلية الثانية هي المشهورة عند الناس، وهي التي كانت بعد أن رفع عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء. الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال في آية أخرى بل رفعه الله إليه، يعني رفعه الله إلى السماء وهي محل كرامة الله. هذه الإضافة ليس معناها أن السماء مسكن الله، لا، الله تعالى لا يحتاج إلى المكان، بل هذه الإضافة معناها أن السماء مكان مشرف عند الله تعالى، لأن السماء مملوءة بالملائكة، مشحونة بالملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يوجد فيها في السماوات قدر ذراع ولا شبر ولا مقدار قدم إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى، معناه مشحون بالملائكة. والملائكة أهل الطاعة، يطيعون الله لا يعصونه طرفة عين، فلذلك هي محل مبارك، لذلك السماء محل مبارك. لذلك الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما معنى كلمة إليه هنا؟ مثل ما جاء في تلك الآية بل رفعه الله إليه، نفس المعنى، معناه إلى المكان المشرف عنده تبارك وتعالى، ليس معناه إلى محل سكناه. الله تعالى لا يسكن في مكان، لا في السماء ولا في الأرض ولا في الجنة. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ليس معنى عندك هنا في المكان الذي تسكنه. ثم الجنة أين هي؟ الجنة فوق السماوات، السماوات السبع دون الجنة، الجنة فوق السماوات السبع. مع ذلك قالت رب ابن لي عندك، عندك أي في المكان الذي هو مشرف عندك وهو الجنة. إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إلى المكان الذي هو مشرف عنده. الملائكة لما الواحد من المؤمنين يعمل عملا صالحا تسجله، كذلك لما يقول الكلم الطيب، الكلم الطيب معناه الكلام الذي يحبه الله، الكلام الحسن كقول لا إله إلا الله، هذه أحسن الكلام، كلمة لا إله إلا الله أحسن الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله، فقال أحسن الحسنات لا إله إلا الله، معناه أحسن الكلام لا إله إلا الله. فهذا الكلام الحسن والعمل الصالح الملائكة يسجلونه ثم يرفعونه إلى مكان خاص في السماء. الأعمال الصالحة تنقل إلى هناك، والكلمات الطيبة التي هي من الأعمال الصالحة تنقل إلى هناك. فهذه السماوات إذن هي مكان مشرف عند الله تبارك وتعالى، لأنها ليس فيها معصية، لا يعمل فيها معصية، فلذلك هي مهبط الرحمات والبركات. ولذلك نتوجه في دعائنا إلى السماء ببصرنا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعو، يعني في خارج في غير الصلاة، يرفع كفيه هكذا حتى يرى بياض إبطيه، ويرفع بصره إلى السماء حين يدعو. ليس معنى ذلك أن الله يسكن السماء، لا، معنى ذلك أن السماء موضع مبارك مشرف، ما فيه إلا طاعات، وهي مهبط الرحمات والبركات، وهي قبلة الدعاء. الواحد يرفع يديه لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة. الله تعالى ماذا قال عن الكعبة؟ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما معنى هذه الإضافة أن طهرا بيتي؟ معناه البيت الذي هو مشرف عندي، ليس معناه البيت الذي هو مسكن لي. هذه الأرض ستفنى، ستبدل، ستتغير، فهذه الأرض تتبدل صفاتها. هذه الجبال التي فيها تدك، الجبال التي في الأرض تدك، كذلك الأشياء التي هي الآن فيها الهضاب ثم النزول، هذا كله يوم القيامة تتغير، وأحوال الأرض تتغير حتى تصير كجلدة مشدودة، كالأديم المشدود، يعني الجلد المشدود، وهناك يقف الناس للحساب، للعرض على تلك الأرض المبدلة، على تلك الأرض التي بدلت صفاتها، على تلك الأرض الناس يقفون للحساب لعرض الأعمال عليهم. الحاصل أن جميع النبيين من لدن آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين أمروا الناس بعبادة الله وحده. فما معنى الإسلام؟ الإسلام معناه عبادة الله وحده، وألا يشرك به شيء، هذا معنى الإسلام. هذا كل الأنبياء دعوا له، إلى عبادة الله وحده، جميع النبيين، المسيح عيسى وموسى ونوح وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم ما دعوا إلا إلى دين واحد هو الإسلام. لذلك قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وكل هؤلاء الأنبياء كانوا يصلون لله، يصلون لله صلاة فيها ركوع وفيها سجود لله. هذا معنى لما واحد يسجد على الأرض، هذا معنى أنه يعبد الله، يسجد على الأرض تذللا لله، غاية التذلل معناه يعبد الله. لما المؤمن يضع جبهته التي هي موضع شريف عنده، الجبهة التي هي في الوجه، هذا موضع شريف عند الإنسان، لما يضع هذه الجبهة في الصلاة على الأرض على موطئ القدم، ما معناه؟ معناه أنه يتذلل لله، معناه أنه يتذلل لله. لذلك العلماء قالوا العبادة هي أقصى غاية الخشوع والخضوع، يعني هي غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى، هي نهاية التذلل لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يصرف هذا لغير الله، لا يجوز أن يقول الإنسان أنا أعبد فلانا. بعض الناس إذا أحب الواحد منهم ولده يقول أنا أعبد أولادي. لا يجوز، نحن لا نعبد إلا الله. لا يجوز أن يقول الواحد أنا أعبد أولادي أو أعبد ولدي فلانا، هذا لا يجوز، هذا مخالف للشرع. العبادة التي هي نهاية التذلل، نهاية الخضوع، لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. من صرفها لغير الله صار مشركا، صار كافرا. العبادة التي هي نهاية التذلل والخضوع ليس معناها مجرد التواضع، المؤمن يتواضع للمؤمن، هذا ليس معناه عبادة، لا، من تواضع لله رفعه. يعني إذا واحد أظهر التواضع مع الخلق المؤمنين ابتغاء مرضات الله، فهذا له رفعة عند الله تعالى بهذا العمل، أن يترك الكبر، أن يترك التكبر ويتواضع ابتغاء مرضات الله. هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، ليس معناه عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. معناه من أفضل العبادة أن يتواضع المؤمن للمؤمن، أن يتواضع المسلم للمسلم. من جملة التواضع أن لا يرد على هذا الإنسان إن كلمه بكلام ويريد أن ينتصر لنفسه، هذا الشخص المتكلم معه أن لا يرد على هذا، يترك الانتصار للنفس، هذا تواضع، هذا يكون تواضعا. من جملة التواضع إذا رفع عليه ذاك صوته أن لا يرد عليه هو أيضا، لا يلتفت إلى هذا، هذا أيضا يكون من التواضع. هذا الأمر يحبه الله بين المؤمنين، أن يتواضع بعضهم لبعض. هذا ليس اسمه عبادة، لا يقال عنه عبادة، لا، هذا يقال عنه تواضع. كذلك التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصالحين وبآثارهم، هذا لا يقال عنه عبادة. إذا واحد تبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام، أمسك شعرة من شعرات النبي ومسح بها عينه أو وجهه مثلا أو على جهة قلبه، هذا لا يقال إنه عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا. الصحابة كانوا يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون بجبة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوجد جبة طيالسة كسروانية، بعد أن توفيت عائشة كانت عائشة وضعتها عندها من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجبة بعد أن توفيت عائشة أسماء أخذتها ثم قالت: كنا نضعها في الماء نستشفي بها للمرضى، يعني المريض نسقيه من هذا الماء الذي توضع فيه جبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينكر عليها واحد من الصحابة ولا من التابعين، لأنهم يعرفون أن هذا العمل فيه خير. أما لو واحد سجد لإنسان آخر فلا يجوز ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد لإنسان ولو لم يقصد العبادة. كان واحد من الصحابة اسمه معاذ بن جبل رضي الله عنه، جاء إلى الشام فوجد أنه يوجد أناس في الشام يسجدون لقادتهم، الذين يقودونهم يسجدون له، فقال: هذا احترام، من باب الاحترام يسجد هؤلاء لهؤلاء. فلما راح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عليه سجد له، فقال له الرسول: ما هذا؟ قال له: ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لبطارقتهم، يعني القواد القادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تفعل، لا تفعل، يعني لا يجوز. ما قال له: أنت مشرك، أنت كفرت. لماذا؟ لأن الرسول يعلم أن معاذا لا يعبد سوى الله، ولكنه أراد المحبة وإظهار الاحترام للرسول صلى الله عليه وسلم فسجد له، ما أراد الشرك بهذا الفعل، ما أراد غاية التذلل، لا. فقال له الرسول: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لما له من عظيم حق عليها. لو كنت آمر شخصا أن يسجد لآخر لقلت للنساء أن يسجدن لأزواجهن، معناه لما للزوج من حق على زوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، المرأة المتزوجة أعظم الناس حقا عليها زوجها، أما إن لم تكن متزوجة فأعظم الناس حقا عليها أمها، لكن بعد أن تتزوج يصير أعظم الناس حقا عليها الزوج ليس الأم، قبل الزواج الأم، لكن إن كانت ذات زوج فأعظم الناس حقا عليها هو زوجها. الشاهد في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر معاذا لمجرد السجود، لأنه علم أنه لا يريد غاية التذلل، إنما يريد إظهار المحبة والاحترام. فهذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء إذن أمروا أتباعهم، أمروا الناس أن يعبدوا الله وحده، أمروا الناس أن يعبدوا الله وحده. فالإسلام ما معناه؟ معناه عبادة الله وحده وألا يشرك به شيء، هذا معنى الإسلام. هنا نقطة مهمة، شيء مهم، أمر مهم، وهو أن بعض الناس يظنون أن هناك فرقا في الشرع بين المسلم والمؤمن. فبعض العوام ماذا يقولون؟ يقولون عن الشخص الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه يقصر في الطاعات، مثلا لا يصلي أو لا يصوم أو لا يدفع الزكاة مثلا، بعض العوام يقولون هذا مسلم لكنه ليس مؤمنا، وإذا كان مؤديا للطاعات يقولون هذا مسلم مؤمن. هذا الكلام غير صحيح. المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم، المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. يعني لو واحد قال لنا أريد أن أدخل في الإسلام، كيف ندله على ذلك؟ نقول له الإسلام معناه أن تعبد الله وحده وألا تشرك به شيئا، وتترك العقائد الفاسدة، تعتقد العقيدة الصحيحة أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، لا يجلس على العرش ولا يتعبه شيء. الله تعالى لا يتعب، الذي يتعب هو الذي يعمل بالجوارح. نحن إذا أردنا أن نمسك بهذه كيف نمسكها؟ بالمباشرة باليد. قلنا الله تعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير معالجة، من غير مباشرة. الذي يعالج ويباشر هو الذي يتعب. الواحد منا إذا قيل له ابني حائطا كبيرا فعمل به بالمباشرة والعلاج، أليس يتعب؟ يتعب، لأنه يعالج ويمسك، يباشر باليدين. الله تعالى يخلق من غير مباشرة، من غير إمساك بجارحة، من غير علاج كما يفعل الخلق. فالله تعالى قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني الله تعالى خلقها في ستة أيام ليعلم الناس التأني في الأمور، ليس لأنه لا يقدر أن يخلقها في لحظة واحدة. الله قادر على إيجادها في لحظة قصيرة، الله قادر على كل شيء، ولكن لنتعلم التأني في الأمور، التروي في الأمور، الله تعالى خلقها في ستة أيام. قال الله تعالى وما مسنا من لغوب. اللغوب معناه التعب، يعني الله تعالى لا يحصل له تعب. الذي يحصل له تعب ماذا يكون؟ يكون مخلوقا، والمخلوق لا يكون إلها، المخلوق لا يكون إلها. فكل الأنبياء علموا الناس التوحيد، علموا الناس عبادة الله وحده. فهذا الشخص نقول له العقيدة الصحيحة، ثم نقول له الشخص إذا أراد الدخول في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا اعتقد العقيدة الصحيحة ونطق بالشهادتين ماذا نقول عنه؟ مسلم مؤمن. لأن الإسلام في الأصل في اللغة معناه الانقياد، الإسلام في اللغة يأتي بمعنى الانقياد. فإذا هو نطق بالشهادتين أليس أظهر الانقياد باللسان؟ وإذا صدق في قلبه، الإيمان معناه التصديق، الإيمان معناه التصديق بالقلب، فإذا صدق بقلبه ونطق بالشهادتين معنى ذلك أنه مؤمن مسلم. فإذا هذان متلازمان، الإيمان والإسلام متلازمان. ما منقول فلان مسلم بس منه مؤمن.

كل المؤمنين في مرتبة واحدة، بعض المؤمنين أرفع من بعض، يوجد أولياء ويوجد أتقياء ليسوا أولياء، ويوجد فساق مؤمنون من المؤمنين لكنهم من الفساق، يعني مثلا مؤمن لا يصلي، هذا يقال عنه مؤمن فاسق، عاصي فاسق، لا نقول عنه كافر. ما منقول عنه مسلم منه مؤمن، مسلم مؤمن ناقص أو فاسق عاصي لأنه يترك الصلاة أو لا يصوم رمضان وليس له عذر، لكن ما منقول عنه كافر، لأن أهل الحق لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله، مهما كبرت المعصية لا يكفر لأجلها الشخص المسلم. لو واحد سرق شرب الخمر وقتل نفسا بغير حق واعتقاده صحيح لا يقال عنه كافر، ما سب الله تعالى، ما قال إن الله جالس على العرش، لا يقال عنه كافر هذا الشخص، يقال عنه مؤمن مسلم لكنه ناقص ليس من أهل الكمال. وأعلى الناس في المرتبة هم الأنبياء، لا يعلوهم أحد من الخلق في المرتبة، في الفضل عند الله لا يعلو أحد الأنبياء. الله تعالى قال بعد ذكر جملة من النبيين: وكلا فضلنا على العالمين، وكلا يعني كل واحد من الأنبياء، فضلنا على العالمين يعني أفضل من جميع الخلق سواه، أفضل من الملائكة، أفضل من أولياء البشر، أفضل من أولياء الجن. الأنبياء لا يعلوهم أحد في الدرجة في الفضل عند الله تعالى، لا يعلو الأنبياء أحد من الخلق. فهذا المؤمن الكامل الذي هو التقي والولي، هذا يقال عنه مؤمن كامل، هذا له مزية في الحياة، وله مزية عند وفاته، وله مزية في قبره، وله مزية بعد أن ترد الأرواح إلى الأجساد. هذا المؤمن الكامل له تلك المزايا الكبيرة. لما يأتيه أولا عزرائيل عليه السلام وهو ملك الموت، هذا عزرائيل ملك مكرم عند الله موكل بقبض الأرواح، يقبض أرواح الناس وأرواح البهائم، يقبض أرواح الجميع، سيدنا عزرائيل عليه السلام لما يأتي إليه يقول له: أبشر برحمة الله ورضوانه، للعبد التقي يقول أبشر برحمة الله ورضوانه، ففي تلك اللحظة يزول عنه الخوف من الموت، هذا للمؤمن التقي، لأن كل إنسان فيه خوف من الموت، الناس جبلوا على الخوف من الموت، الناس الله تعالى خلقهم وفيهم كراهية الموت أي الخوف من الموت، كلهم يخافون الموت، لكن في تلك اللحظة لما يأتي عزرائيل عليه السلام ويقول له أبشر برحمة الله ورضوانه يزول عنه الخوف من الموت في تلك اللحظة، مع الألم الذي يقاسيه، ألم سكرات الموت شديد، ورد في الحديث أن الشخص يلاقي فيه ألما هو أشد من ألم ضربة ألف سيف، لو ضرب بألف سيف الواحد عند الموت الذي يجد سكرات الموت في تلك اللحظة يجد ألما أشد من هذا، أشد من ضربة ألف سيف، حتى المؤمن يجد ذلك الألم. لماذا؟ لو كان تقيا يجد ذلك حتى ترفع درجاته، المؤمن التقي بالبلاء درجاته ترتفع، والمؤمن العاصي يغفر له الذنوب بسبب البلاء، الله تعالى يكفر عنه الخطايا بسبب البلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وفي ماله وفي ولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يعني البلاء أحيانا يلازم الشخص في نفسه في جسده، يمرض الواحد يمرض، فإذا صبر فله أجر كبير عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله أعلم كم يعطى هذا الشخص بصبره. كذلك يبتلى الإنسان في ولده، لما يمرض الولد أليس ينشغل فكر الأم والأب على هذا الولد؟ هذا يكون بلاء للوالدين، فيكون لهما أيضا بذلك تكفير خطايا أو رفع درجات. كذلك في ماله، أليس الواحد يخسر كل ماله أحيانا؟ فالذي يصبر ولا يعترض على الله ينال شيئا عظيما،
ينال

0: ثوابا عظيما بصبره على هذا البلاء الذي أنزله الله تعالى به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يعني تغفر له خطاياه. أحيانا المؤمن تنزل عليه بلايا بلايا بلايا حتى تغفر له ذنوبه، فيصير نظيفا من الذنوب، يصير نظيفا من الذنوب، كأنه لم يعمل هذه الخطايا، كأنه ما عملها من شدة البلاء الذي ينزل عليه. من جملته هذا الذي يلاقيه المؤمن عند سكرات الموت. لكن مع شدة الألم لما يقول له عزرائيل أبشر برحمة الله ورضوانه، يفرح ويزول عنه الخوف من الموت. وإن كان من الأولياء يقول له: السلام عليك يا ولي الله. إذا كان هذا الشخص من الأولياء، لما يأتي عزرائيل قبل أن يقبض روحه يقول له: السلام عليك يا ولي الله، فيفرح فرحا عظيما بهذه الكلمة، لأن أكثر الأولياء أكثر الصالحين لا يعرفون أنهم من الأولياء إلا في تلك اللحظة عند الوفاة. يأتي الملك فيقول له: السلام عليك يا ولي الله، والملك لا يكذب، يعرف أنه من الأولياء، فيحصل له فرح عظيم. ويكون قبل ذلك جاءت ملائكة الرحمة إلى هذا العبد المؤمن التقي الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، قال عليه الصلاة والسلام: فيجلسون منه على مدى، يعني ملائكة الرحمة يأتون إلى العبد المتقي عند الوفاة، يجلسون منه على مدى يعني على مسافة، فينظرون إليه نظر الاحترام والتعظيم، ينظرون إلى العبد التقي نظر الاحترام والتعظيم، فيفرح أيضا بهم، لأنه ورد في وصفهم أن وجوههم كالشمس، وجوه ملائكة الرحمة كالشمس يعني منورة، الذي ينظر إليهم من المؤمنين يحصل له فرح عظيم. لا يوصف هذا الفرح، ليس كالفرح بالهدية في الدنيا، إذا واحد في الدنيا أهدي مالا وفيرا أو سيارة يفرح جدا، ذلك الفرح ليس كهذا الفرح، هو أعظم من هذا بكثير، أعظم من هذا بكثير. ثم أيضا الملائكة يبشرونه، يقولون له: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني نحن ننصرك نؤيدك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما معنى ثم استقاموا؟ ما معنى قالوا ربنا الله؟ معناه آمنوا، كانوا على الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله يعني كانوا على الإيمان. ثم استقاموا، ما معنى ثم استقاموا؟ أي أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. تتنزل عليهم الملائكة، الله تعالى يرسل إليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرونهم برحمة الله ورضوانه. وبعض الأولياء في تلك اللحظة يحصل لهم أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة ويتكلمون بذلك، يحدثون بذلك، لكن هذا نادر. هو كل من رأى الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام لابد أن يراه يقظة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. إذا واحد قال: كيف نراه في اليقظة ونحن لسنا من الأولياء مثلا، يعرف نفسه، فالجواب أنه يراه عند لحظة الوفاة قبل أن تقبض روحه، في تلك اللحظة يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء. هذا الشخص الذي كان سبق ورآه في الرؤيا، يجعل الله تعالى كل هذه الحواجز التي بينه وبين المدينة المنورة حيث قبر النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الزجاج كالبلور، يعني ينفذ الناظر من هنا إلى ما وراءه يرى، فكذلك هذا يرى من هنا، الله يعطيه قوة في بصره فيرى رسول الله وهو في المدينة. الله قادر على كل شيء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالإيمان الكامل. اللهم بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ارزقنا حسن الختام وحسن الحال. اللهم قنا شر ما نتخوف. اللهم الطف بعبادك المؤمنين. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تبكيان الدمع من خشيتك قبل أن يصير الدمع دما والأضراس جمرا. اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الحق واجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم اجعل مثوانا الفردوس الأعلى بصحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا كنا مع المحاضرة الدينية النافعة التي حدثنا من خلالها فضيلة الشيخ نبيل الشريف عن أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كتعظيم الله جل شأنه.

ملك حبك ملك مهجتي والروح قربها

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد.